وزاد أنيني شوقا إليك حبيب من لوعتي وحنيني القلب فيه لهيب ذكراك يا محبوبي في القلب ليس تغيب كن مسعفي ومعيني إن الغرام يذيب لكن ما يرويني أن

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الدارقطني.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلا كبيرا، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين، ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا من عبادك الراشدين. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر بعض شعب الإيمان: الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل، لقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى غفور رحيم، وهو سبحانه وتعالى شديد العقاب، فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف من عذاب الله تعالى، والرجاء رجاء رحمة الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يقنط من رحمة الله، ولا يجوز أن يأمن مكر الله تبارك وتعالى. فالأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله من معاصي القلب، وهما معدودان من الكبائر. الأمن من مكر الله معناه الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة، يسترسل في المعاصي متوكلا على رحمة الله تعالى، يقول الله تعالى غفور رحيم، فيسترسل في المعاصي، يعمل المعصية تلو المعصية معتمدا على رحمة الله تعالى. وهذا معدود من الكبائر. وأما القنوط من رحمة الله تعالى، وهو أن يسيء العبد الظن بالله عز وجل، فيعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يغفر له البتة، وأنه لا محالة يعذبه، وذلك نظرا لكثرة ذنوبه مثلا. وهذا أيضا معدود من الكبائر، فكن أخي بين الخوف وبين الرجاء، لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن مكر الله تبارك وتعالى. في الآيات التي تلونا دليل على ذلك، دليل على أن تكون بين الخوف والرجاء، قوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله، فلا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى، لا تسيء الظن بالله عز وجل. إنما إن فعلت المعصية فتب إلى الله عز وجل منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكن على ثقة بأن الله تبارك وتعالى يغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى. الآية التي ذكرناها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورد في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 شخصا وأراد أن يتوب، فسأل الناس عن رجل عالم ليذهب إليه ليتوب على يديه، فوصل إلى شخص بعد أن دل عليه وقال له: قتلت 99 شخصا وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فقال له: لا، فغضب وقتله، أكمل به 100. ثم سأل الناس عن عالم فدل على عالم آخر، فذهب إليه وأخبره بأنه قتل 100 شخص وهو يريد أن يتوب، فهل من توبة؟ قال له: نعم، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وبينما هو في الطريق أتاه ملك الموت فقبض روحه، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا: هذا كان مقبلا بقلبه وبنية خالصة إلى أرض التوبة. أما ملائكة العذاب فقالوا: هذا لم يعمل خيرا قط، قتل 100 نفس. فأرسل الله تعالى ملكا على صورة آدمي ليكون حكما بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال: قيسوا إلى أيتهما كان هو أقرب، قيسوا الأرضين إلى أيتهما كان هو أقرب. فأوحى الله تعالى إلى أرض التوبة أن تقاربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة فقبضته ملائكة الرحمة.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. تحياتي أهديها إليكم مستمعي إذاعة 2MFM عبر الأثير، وها هو لقاء جديد يجمعني بكم على الهواء مباشرة.

ونحن معكم في بين السطور حيث نقترب من التفاصيل التي قد تغير الصورة، نحلل، نناقش ونطرح الأسئلة التي قد لا تطرح عادة.

نفتح باباً مختلفاً لفهم مختلف، حيث كل كلمة تحمل قصة، وكل حدث قد يخفي ما هو أهم.

تحياتي في هذا اليوم الخاص اليوم حيث ارتفاع درجات الحرارة. بالفعل الكل متأثر والكل كان يتهيأ لهذه الأحوال الجوية التي دائما تقول بأن هناك درجة حرارة مرتفعة تنذر ببدء صيف مبكر.

مستمعينا الكرام، الفقرة الأولى التي نتناولها كانت موضوع المحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا يوم الأربعاء الماضي، وكانت بعنوان معا لمواجهة الديمنشا أو معا لمواجهة الخرف. والفقرة الأولى ستكون تغطية خاصة لهذه المحاضرة، التوعية بالخرف وصحة الدماغ. ومعا لمواجهة الخرف أو الديمنشا وأصوات من قلب المحاضرة.

إذن فقرات متعددة في هذا اللقاء المباشر، نبدأها بالفقرة الأولى، التغطية لمحاضرة معا لمواجهة الخرف أو الديمنشيا. طبعا المستمعين الكرام قد يلاحظون أنني أستخدم العبارتين بالعربي والإنجليزي، ذلك لما لفت نظري خلال تغطيتي لهذه المحاضرة التي كانت من دواعي سروري أن أكون ضمن الحاضرين فيها. يعني كان هناك كلمة لمن للحاضرين والكل يقولون نخاف من كلمة الخرف، بالرغم من أنه هو التعبير الحقيقي لهذا المفهوم، التعبير العلمي الذي ينطوي تحته الكثير من العبارات والكثير من الأمراض. لذلك نحن نتناول هذا الموضوع مع بعض اللقاءات التي أجريت خلال هذه المحاضرة.

مستمعينا الكرام، يوم الأربعاء الماضي كان لنا لقاء مميز مع التوعية والمعرفة والمسؤولية المجتمعية من خلال المحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا بالتعاون مع جامعة سيدني وحملة معا لمواجهة الخرف، والتي تناولت موضوعا مهما جدا، الخرف، حول الخرف وصحة الدماغ.

وسعدت مستمعينا الكرام بأن أكون في هذه المحاضرة من قلب الحدث، ليس فقط من قلب الحدث، ليس فقط لتقديم فقرات المحاضرة، وإنما أيضا للقاء عدد من المشاركات والاستماع إلى كلماتهن وتجاربهن. بدر التمام. لذلك مستمعينا الكرام، أحببت اليوم أن أخذكم معي في جولة إذاعية داخل هذه الفعالية، نستمع من خلالها إلى بعض المقتطفات من اللقاءات التي أجريتها، ونستعيد معا أهم الرسائل التي خرجنا بها في هذا اليوم.

المحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا أقيمت في 16 من هذا الشهر في مدينة ليفربول، وكانت فعالية توعوية ركزت على الخرف وصحة الدماغ وعلى أهمية معرفة العلامات المبكرة والتعامل معها بطريقة صحيحة.

الفعالية أيضا تناولت موضوعا مهما جدا، وهو كيفية فتح الحديث داخل الأسرة عندما نلاحظ تغيرات قد تكون بحاجة إلى تقييم أو متابعة.

كان من الجميل خلال هذه المحاضرة أن تجمع تلك الفعالية بين الجانب التوعوي والجانب الإنساني من خلال كلمات المتحدثين، وكذلك من خلال الاستماع إلى تجربة شخصية لامرأة تحدثت عن رعايتها لوالدتها التي أصيبت بالخرف أو الديمنشيا.

كانت بداية هذه المحاضرة مع السيدة عائشة قناوي منسقة الحملة معا لمواجهة الدمنشيا أو الخرف، التي تحدثت عن أهمية الحملة والهدف منها وعن أهمية رفع مستوى الوعي داخل المجتمع.

صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الأجواء نتناول هذا الموضوع المهم، كيفية مواجهة الخرف أو الديمنشيا. بس للتذكير مستمعينا الكرام، ستتابعون خلال هذا اللقاء الذي يعني أجريته مع منسقة الحملة معا لمواجهة الديمنشيا أو الخرف، عائشة قناوي، كانت تقول بأنه لاحظت من أنه أبناء جاليتنا يتجنبون كلمة الخرف للخوف يمكن من الوصمة الاجتماعية كما يعرف، أو ما يعرف باستيغما. يعني كل هذه الأمور جعلت من أمر مواجهة الديمنشيا أو الخرف مشكلة مهمة نحتاج إلى مواجهتها. سنستمع إلى مقتطفات من اللقاء الذي أجريته مع منسقة الحملة عائشة قناوي خلال هذا اللقاء الذي تم، أو المحاضرة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

0: وبضوء اليوم المحاضرة اللي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا وتغطية إذاعة MFM لهذه المحاضرة، يسرني أن يكون معنا يعني منسقة حملة معا لمواجهة ديميشا أو الخرف عائشة قناوية. هلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: الفكرة كيف وصلت لعندكم؟ كيف هيدا طلعتوا بهالديم؟
1: هي دراسات أثبتت أنه الأقليات اللي ساكنة بأستراليا حصلوا على تشخيص للديمنشا اللي هو الخرف. نحن مستخدم كلمة ديمنشا لأنها أخف على للناس، بس الأقليات بأستراليا بيحصلوا على تشخيص 18 شهر بعد الأستراليين الآخرين. فهي مشكلة الإيميجرانتس اللي ما بيحكوا إنجليزي، من اللي جايين من culturally diverse communities. فهي مشكلة لأنه الديمنشا مرض تطوري، فكل ما الواحد حصل على تشخيص أبكر كل ما كانت الاستفادة من الخدمات الموجودة أفضل. فيا هي فكرة الحملة.
0: هلا أنتوا بأكثر من لغة أنتوا قايمين بهذه الحملة؟ تقريبا 5 4
1: لغات، يعني العربية، الإنجليزية، الصينية والفيتنامية، لأنه هول الجاليات هم أكثر الجاليات وجودا بجنوب غرب سيدني، ونحن حملتنا مركزة على جنوب غرب سيدني. نعم.
0: هلا لاحظتي من الاختلاف الثقافات، يعني لاحظتي كمان في هناك اختلاف مفاهيم لموضوع الديمنشا، اختلاف طريقة الحصول على مساعدات وفهم هذا الموضوع؟
1: أكيد، يعني كل جالية بتلاقي عندها أفكار مختلفة، معلومات مختلفة، في وصمة عار بطريقة مختلفة. يعني مثلا الجالية العربية بتحسي أنه الناس ما بدها تقول أصلا كلمة خرف، بيخافوا من الكلمة نفسها. لهالسبب اعتمدنا كلمة ديمنشا. في خوف انه مثلا لو انا حصلت على تشخيص على طول حفوت على دار المسنين، هذا غير صحيح. معظم الاشخاص اللي عنده ديمنشا بيدلوا ساكنين داخل المجتمع بمساعدة طبعا، لكن الحمد لله باستراليا عندنا خدمات كتير بتساعد بهالشي. في مثلا فكرة انه لو انا عندي ديمنشا معناها انه أولادي كلهم حيصابوا بالديمنشا، هي كمان معلومة خاطئة. ففي كتير من هالمفاهيم الخاطئة اللي بتزود الخوف حوالين المرض وبتسبب إنه الناس أصلاً ما بدها تحكي بالموضوع، لكن المفروض إنه إحنا نحارب هالخوف بالعلم، بالمعلومات، بالتوعية.
0: يعني هلا أنتم مستمرين بهذا الموضوع ولا بس محاضرات لوقت معين أنتم بتثقفوا الجالية؟
1: هلا نحن صرنا تقريباً 16 شهر عم أطلقنا هالحملة بنص السنة الماضية 2025، والحملة مستمرة لشهر 10 من هالسنة. لكن من الأشياء اللي عم نعملها إنه عم ندرب أشخاص داخل المجتمع إنه هن يعرفوا يتعلموا عن الديمنشا ويعطوا المحاضرة بالمستقبل للمجموعات اللي هن بيحضروا فيها، أو يعني لو في موجود groups موجودة داخل المجتمع هن حابين يوعون هن فيهم يستمروا بهالشي، لأنه الحملة منتهية بآخر شهر 10.
0: طب إذا حدا بيحب مثلا إنه يتعاون معكم يكمل اللي أنتوا ما بدأتوا، كيف طريقة الاتصال معكم؟ كيف التواصل رح يكون؟
1: التواصل ممكن يكون عبر صفحتنا على الفيسبوك معا لمواجهة الديمنشا، وكمان في عنا موقع إلكتروني اسمه Facing Dementia Together، حتى لو كتبتوا معا لمواجهة الديمنشا بيطلع لكم كمان. فممكن تبعتوا لنا على الإيميل أو تبعتوا لنا على الصفحة على الفيسبوك أو الإنستغرام.
0: طب هلا إذا قلتي إنه الخيارات مختلفة، المفاهيم مختلفة بين الجاليات اللي أنتي كنتي عم تتعاملي معهم، منهم الجالية العربية، شو أكتر شيء بتتمني إنه يعرفوا أبناء جاليتنا العربية لحتى يعرفوا يتعاملوا فعلا مع الأشخاص المصابين بالديمنشا؟ طالما مش حابة أنتي نحكي بموضوع كلمة الخرف نستبدلها.
1: أهم شيء المعاملة. يعني لو نحن كجالية نتعامل مع الأشخاص اللي عندهم ديمنشا بمعاملة جيدة، ما منفصلهم عن المجتمع، ما منحاول نخبي. الناس بتحاول تخبي لما بيحصل عليه عنده تشخيص، لأنه بيشوفوا كيف الناس تتعامل مع الأشخاص اللي عندهم ديمنشا. فنحن مهم جدا أنه نحن نتعامل مع الناس بطريقة كريمة، بطريقة لطيفة، سواء عندهم ديمنشا أو أي مرض تاني. طبعا الكلمات اللي بنستخدمها أثناء كلامنا مهمة جدا. يعني لو مثلا أنا نسيت، ما المفروض أنه حدا يقول لي آه يا خرفانة مثلا، لأنه الخرف هو مرض صح. ويعني لو نحن عم نستعمل هالكلمة بهالطريقة، الناس حتبطل بدها أنه حدا يعرف أنه عندها هالمرض مثلا،
0: بيصير عندهم ستيغما،
1: بيصير إيه الستيغما الكبيرة، الوصمة كبيرة بتصير عن الموضوع. يا
0: عائشة قناوي، منسقة حملة معلي مواجهة الدماشة، بشكر كتير على اللقاء. فعلا كنت اليوم هيك حملة وشفت أنا الاندماج من السيدات المشاركات. شكرا
1: الحمد لله. شكرا كتير لكم. شكرا.

0: إذن مستمعينا الكرام، كنا مع الكلمة، اللقاء الذي أجريته مع السيدة عائشة الطناوي منسقة حملة مع لمواجهة الدمنشا. وأكيد تابعتوا مستمعينا الكرام إديش لما قالت مش عم تستعمل كلمة الخرف، عم تستعمل كلمة الدمنشا. لاحظت كتير أنه بعض من أبناء جالياتنا عند اللي عم يسمع كلمة الخرف عم بيخاف. نحن متابعون أيضا لهذه التغطية. قبل ما ننتقل للمحور الثاني، في يسعدني أن يكون ويتابع معي هذه التغطية وهذه الفقرة، ولكن من الناحية الدينية، فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري اللي برحب فيك خلال هذا اللقاء. ونحن نتابع معنا هذه التغطية المحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا يوم الأربعاء الماضي، كان مع لمواجهة الخرف. ويمكن استمعت معنا فضيلة الشيخ بعد ما برحب فيك يعني بهذه الكلمات.
1: أكرمكم الله، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لمشاركتكم هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان.
0: نعم، موضوع كبار، يعني لما بنحكي عن الخرف بنحكي بالمقابل عن كبار السن.
1: نعم،
0: لأنه بالغالب بحسب الإحصاءات وحسب ما شفنا بالمحاضرة، لما بيكبر الإنسان بيكون عنده احتمالية، يعني مش بالضرورة يصاب بالخرف ولكن عنده احتمالية. فلاحظنا من خلال المشاركين واللي نحن اليوم رح نتابع هذه التغطية بأنه كتير من الأهل بيخجلوا من أولادهم في موضوع بيستخدموا كلمة وصمة عار. ما بعرف، هالكلمة كتير قاسية.
1: لا نستعمل هذا. سبحان الله، لو نظرنا إلى ديننا الإسلامي الحنيف.
0: نعم.
1: أولا الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم وسار على نهج على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. الحقيقة قبل أن نتناول هذا الموضوع، لو ألقينا الضوء سريعا إنه كيف كان الأمر قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ليتبين لنا الفرق. بعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والناس كانوا في ضلالة عمياء وجاهلية يعني جهلاء، فدعاهم إلى دين الإسلام العظيم كسائر النبيين الذين كانوا قبله، فعلم التوحيد وعلم أيضا مكارم الأخلاق، وجاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. لذلك يعني لو نظرنا الناس كيف كان حالهم في شبه الجزيرة أو في الدنيا عامة، كيف كان حال الناس؟ كانوا يعني عبارة عن قبائل متنافرة متناحرة متقاتلة، لا يوقرون الكبير لكبره، لأنه مثلا كبير في السن فيوقر. لا، كان يوقر إما لمنصبه أو جاهه، لأنه له ريادة أو سيادة، أما غير ذلك فلا يؤبه له ولا ينظر إليه،
0: يعني في حالة القوة فقط يوقر.
1: نعم، لأنه يحتاج إليه وله سلطة وله سطوة، فلذلك البعض يخافون منه، يتعاملون معه بطريقة يعني. أما الإسلام فجاء الإسلام ودعا إلى الأخلاق الطيبة.
0: نعم.
1: بعد أن دعا الناس إلى التوحيد إلى الإسلام. ليه؟ لأنه الإسلام هو الأصل الذي يكون في القلب، هذه العقيدة الذي إذا يعني ترعرعت ونمت في القلب يظهر أثرها على الجوارح، لأنه الإيمان إذا ملأ القلب يعني اللي هو العقيدة، إذا قلب الإنسان ملأ عقيدة صحيحة وصربه وقلبه صار مملوءا بالإيمان، هذا الأمر يظهر على الجوارح، لأنه إذا صلح الباطن يصلح الظاهر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، والقلب أمير الجوارح، هو الذي يعطي الأوامر. فإذا كان القلب صالحا، إذا كان القلب نقيا، إذا كان القلب صافيا، إذا كان القلب مملوءا بالإيمان والتقوى، مملوءا بالصفات الطيبة كالرحمة والتراحم والعطف والإحسان وما إلى ذلك مما دعا إليه الإسلام، هذا يظهر على الجوارح. لذلك لو نظرنا في كثير من الأحاديث نجد أن ديننا الإسلامي ونبينا عليه الصلاة والسلام يعني حثوا على الإحسان إلى الآخرين وخدمة الكبار، وجعلها بابا من أبواب الرحمة. لذلك النبي في بعض الأحاديث يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولو نظرنا إلى آيات القرآن الكريم كذلك، يعني نجد أن في القرآن هناك اعتناء خاص بهذه المرحلة، يعني كما يقولون مرحلة الشيخوخة أو الكبر في السن، الإنسان أن يصل إلى أرض العمر. فمثلا عن الوالدين بيّن ربنا تبارك وتعالى في القرآن فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وخص هذه المرحلة لأن هذه المرحلة يحصل فيها للإنسان، مش شرط زي ما قلت حضرتك أنه يكون مريض، لا
0: نعم.
1: هو هذه سنة الله في خلقه،
0: نعم.
1: أنه يكون في مرحلة الصغر ثم يكبر مرحلة الشباب والقوة ثم
0: نعم.
1: يعود إلى مرحلة الضعف بعد ذلك كما كان في أول الأمر. فقال فخص هذه المرحلة فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وانظروا إلى صياغة القرآن: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ارحمهما، اعطف، تلطف معهما، تواضع معهما. وهذا كثير منا يحتاجه. النهاردة بنشوف قد ايه اولاد سبحان الله لانه ابو ام كبار بالسن لا يتحملهم، لا يصبر عليهم. هذا الانسان يعني الذي عنده أب أو أم، أنت معك باب من أبواب الجنة، معك طريق إلى الجنة يوصلك إلى الجنة بعد الإيمان، فلا تفرط فيه، لا تفرط في هذا الباب. فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وذكر هذا الإنسان بمرحلة الصغر، بمرحلة الضعف التي كان فيها، انظر كيف كان يتعاملان معك. لذلك ابن عمر لما جاء إليه واحد وقال له أنه أنا جيت بأمي من بلاد بعيدة وحملتها على أكتافي حتى وصلت سيرا على الأقدام حتى وصلت إلى البيت الحرام وأدى بها المناسك وهو يحملها على ظهره، فقال له: أتراني قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقات حملها.
0: سبحان الله.
1: قال له كمان، قالوا: لأنها اليوم ما وفيتهاش كمان بنفس يعني كما هي أعطتك، قالوا: لأنه هي كانت يعني تخدمك وتعينك وهي حريصة على حياتك، أما أنت أحيانا ولد قد بيخدم والديه ولكن من التحب يتمنى أنه خلاص
0: نسمع كثير عبارات الله يخفف عنا،
1: لكن قد يفعل الولد ذلك، نعم يعطف إليهما، ولكن لا يكون حريصا على حياتهما كما كانت الأم حريصة على حياة أولادها.
0: يعني في
1: فرق كبير، فرق كبير بين الاثنين.
0: كنا عم نشوفها خلال المحاضرة،
1: نعم.
0: أنه كتير كانوا عم يتناولوا بعض النماذج، أنه في بعض الأهل الأولاد بيخلوا أهلهم بعاد عن الناس، ما بيخلوهم يلتقوا بالناس. كانت منسقة الحملة بتقول أنكم أنتوا عم بتساعدون لتزيد نسبة الخرف.
1: بالعكس، أنت شوفي مثلا، لو أنا ليه اخترت هذا النموذج؟
0: نعم.
1: لأنه مهم جداً، لأنه كل ما يعني بالعادة يعني لا يوجد بيت ولا يوجد فيه كبار للسن.
0: نعم.
1: شوفي مثلا الأب والأم لما يكون ابنهم صغير، حتى ولو بيعمل حركات، بيعمل أشياء قد تكون بنظر البعض لا تليق، بس بتلاقي الأب والأم بيعملوا ايه؟ لا، بيشجعوا ولادهم،
0: بيبقوا فرحانين
1: وفرحانين ومبسوطين فيه، حتى وإن عمل خطأ في بعض الأحيان ما بيجيش إنه. فشوفي مثلا، ولكن انظري إلى الولد إذا كبر والديه كيف يعاملهم. تلاقي البعض أحيانا، وللأسف شيء حقيقة شيء يدمي القلب. تشوفي النهاردة للأسف طلعنا عن الإنترنت أو على غيره، بتشوفي وللأسف يعني هذا شيء يعني صار ملاحظ في عالمنا الإسلامي والعربي.
0: للأسف دخل
1: يعني بتلاقي الولد علشان خاطر مراته يرمي أمه في الطريق أو يطلعها برا البيت أو توفي والعياذ بالله. من مدة كان حد بيوريني فيديو واحد بيضرب أمه وبيطلعها برا البيت وبيرميها من على السلم عن درج السلم عشان مش عايزها تقعد معاه بالبيت. فيعني طريقة ومنظر لا يليق.
0: صارت للأسف ظاهرة عم نشوفها يعني مواقع التواصل الاجتماعي للأسف عرت كتير من المشاهد. يعني صرنا عم نلاحظ أنه حتى لو ما في زوجته موجودة عم بيكون غير متزوج الولد أو البنت.
1: ما هو ليه؟ لأنه بالأول كان هي بتخدمه وبتعينه
0: ما عاد بحاجة.
1: لا مش بس أنه هو ليس بحاجة، لأنه صار هو مطلوب منه أن يهتم بها وأن يهتم بشؤونها. إنه زي يقولوا الأدوار تبدلت، فالأدوار لما تبدلت لا هو صار لا يتحمل. أنا عايز أشوف حياتي، عايز أشوف دنيتي، عايز أشوف بيتي، عايز أشوف كذا. لكن والله بالعكس، الواحد منا وده أمر ملاحظ ومعروف يعني ومجرب عند كثير من الصالحين. شوفي واحد من الصالحين كان مريضا واشتد به المرض، اشتد به المرض كثيرا، فأمه جاءت إليه لتزوره. فلما عرف أنها في الطريق إليه قالوا قام وتأنق ولبس أجمل ثيابه
0: سبحان الله
1: وتجهز. فقالوا له يعني كيف ده أنت كنت كذا، وتحامل على نفسه. فجاءت أمه إليه وسلمت عليه وعادته ثم خرجت. فأول ما خرجت أغمي عليه من التعب، فقالوا له ما بك، لماذا فعلت هكذا؟ قال أنين الأبناء يتعب الآباء والأمهات.
0: سبحان الله،
1: لو سمعت أنيني هذا يتعبها، وهو لا يريد ذلك. واحد من الصالحين كذلك مرة يعني قيل عنه أنه كان من بره بأمه كان لا يأكل معها في إناء واحد، في طبق واحد. فسألوه لما؟ قال أخاف أن يسبق نظرها إلى شيء من الطعام فأسبقها إليه من دون انتباه.
0: سبحان الله، أدب وقار وبر.
1: يعني شوفي كمان واحد من الصحابة، يعني انظر إلى بره بأمه. أظن يمكن أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة غفر الله له ولأمه. يعني لما أمه أسلمت طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله ادعو الله لي ولأمي. فقال الله اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة ولمن استغفر لهما. فعادت العلماء لما يذكروا أبو هريرة يقولون غفر الله له ولأمه، حتى يشملنا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أمه كبرت اشترى لها دارا بجوار داره مقابل بيته مباشرة. النهاردة للأسف بتشوفي كم مثلا الآباء أو بعض الأبناء مع أبوه أو أمه بالبيت، بيجي داخل مثلا جايب حاجة معاه بيخبيها حتى لا تراها الأم أو لا يراها الأب للأسف. فجاء لها بدار أمام داره، وكان كلما خرج أو دخل ينادي عليها ويسلم عليها. ومما عرف عنه كان يقف ويقول السلام عليك يا أمه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فهي تقول له وعليك السلام يا ولدي، رحمك الله كما بررتني كبيرة.
0: سبحان الله. يعني نتابع هذه الصور الجميلة، للأسف فعلا الصورة تبدلت. ما بعرف ليش كتير من المفاهيم الخاطئة دخلت إلى مجتمعاتنا وبدأنا نتأثر
1: الدنيا
0: بها.
1: الدنيا طغت علينا.
0: نعم،
1: الدنيا طغت علينا. تلاقي كثير من الناس بيفكر طب أنا لو قعدت أمي معايا، لو قعدت أبويا معايا، ما هو هيصير يتدخل في حياتي.
0: أيوة.
1: ما هو هصرف عليه. ما هو للأسف لا يعرف كثير من الأبناء إنه إذا كان الأب والأم فقيرين يحتاجان إلى الرعاية والعناية ويحتاجان إلى النفقة. بتعرف ليه؟ من الحكم، من الحكم إنه الإسلام منع أن يعطي الولد زكاة ماله إلى والديه.
0: أيوه.
1: عشان لأنه مش ده شيء بيتفضل به عليهم. لأنه هو بالأصل إذا كان فقيرين فنفقتهما واجبة عليه.
0: أيوة. لذلك لا يصح
1: لا يصح أن يعطيه من ماله أسلم، ما هوش مثلا ما هوش شيء زائد مثلا هساعده بيها، لا، ده إذا كان فقيرين بكون نفقتهم واجبة عليك أنت.
0: أيوة.
1: تشوف النهاردة أولاد كبار يقولوا أنت ما أنت ما جوزتنيش مثلا، أو أنت ما عملتنيش. ولو كان النهاردة بنلاقي مثلا كثير من الآباء والأمهات الله يجزيهم الخير بيكونوا مع أولادهم لحد ما بيتجوزوا إلى أن يتزوجوا، حتى بعد الزواج لما بيخلفوا كذا وبيعينوهم، ولكن هذا تفضل، هذا إكرام، هذا إحسان، يحسنون إلى أبنائهم، ليس واجبا عليهم. لكن إذا كانوا فقيرين فأنت أيها الولد نفقتهم واجبة عليك، لذلك ما تجيش أنه تخرج صدقة أو تأتي بالزكاة وتقول لهم أخذها، لا يصح، لأنه بالأصل هذا شيء واجب عليك أن تخرجه لهما.
0: يعني بدي أشكرك فضيلة الشيخ، عم بتصحح كتير من المفاهيم اللي دخلت بحياتنا، وفعلا صرنا عم نتصرف من خلالها وعم تؤثر. يعني حتى صار عنا الجهل بالأمور الدينية، يعني في كتير من الأولاد ما بيعرفوا أنه نفقة الأهل واجبة عليهم في حال كانوا فقراء.
1: نعم صحيح.
0: وبحاجة. ونحن نتابع، يعني من نشكرك فضيلة الشيخ، ونتمنى من المتابعين الكرام نكون عم نقدم لهم المعلومات اللي عم بتفيدهم،
1: وكمان يشاركونا كمان بالاتصال ونحو ذلك.
0: يعني كمان منذكركم مستمعينا الكرام للمتابعة عبر رسائل الواتساب، منرحب بكل المشاركات. منذكر بالرقم هو 0410830930. نتابع بعد هذه الوقفة والتغطية للمحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا.

ونحن نتابع معكم مستمعينا الكرام التغطية لفعاليات المحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا يوم الأربعاء الماضي في مدينة ليفربول. هذه المحاضرة أيضا تناولت الجانب التوعوي والجانب الإنساني من خلال كلمات المتحدثين. من خلال اللقاء أيضا كانت كلمة للحاجة فاتن دنا رئيسة الجمعية جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا التي كان لها دور أساسي في هذه المبادرة وفي جمع نساء وسيدات المجتمع حول هذا الموضوع. تحدثنا معها عن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات، عن دور الجمعية، دور الأسرة، دور المجتمع في دعم الأشخاص الذين يعيشون مع الخرف وعائلاتهم. كانت مداخلة خلال كلامي مع الحاجة فاتن أيضا لمنسقة الحملة معا لمواجهة الديمنشا. نستمع إلى جزء ومقتطف من هذا اللقاء.

0: ولا زلنا نقوم بتغطيه المحاضره التي اقامتها جمعيه رعايه المراه المسلمه في استراليا، ويسعدني ان استمر بمتابعه الحوار ولقائي مع الحاجه فاتن الدنا اللي هي عودتنا منذ سنوات طويله بانه تقوم ببرامج توعيه. واليوم اخترتي، يا هلا فيك حاجه فاتن، اخترتي موضوع الدمنشا والتعاون مع عائشه قناوي مع لمواجهه الدمنشا. يعني كيف تعطينا يعني انطباعك عن هذه المحاضره؟ كيف فكرتوا فيها؟ كيف اجت المبادره؟
1: نعم، هو التعاون مع جامعه سيدني والمنسقه الاخت عائشه هي عن برنامج معا لمواجهه الديمنشا. الحقيقه الاخت عائشه يعني اقترحت هالموضوع، وانا لقيته كثير يعني موضوع يستحق انه نعطيه وقت نتكلم فيه وننشر التوعيه حول هالأمر يلي يصيب حوالي 44% يعني من الناس. فمثل ما سبق وذكرنا من قبل، في هناك أكثر من 500 ألف شخص في أستراليا بعام 2026 يعيش مع الديمنشا، فكان لابد من نشر التوعية وإقامة مثل هالسيشنز هالمحاضرات لحتى نوصل المعلومات الصحيحة.
0: لاحظنا أنه كتير كانوا الناس متفاعلين، يعني سيدات متفاعلات بهذا الموضوع، وعائشة كتير ردت على أسئلة مهمة، وحسيت أنه كان في عندهم يعني أفكار مش صحيحة بعدين صوبت لهم إياها عائشة خلال هاللقاء. قديش حسيتي كجمعية رعاية مرأة أنتوا تكونوا موجودين بهالحملة وتكونوا عم تشتغلوا مع جامعة سيدني والمنسقة؟
1: هلأ بدي أذكر أنه هي أول محاضرة تقام حول هالموضوع. بعض الناس ما كانوا متأكدين يعني شو اللي رح يسمعوا بهالمحاضرة، ولكن هلأ متأكدة أنا أنه الحمد لله هالتفاعل اللي شفناه وهالرغبة بمعرفة المزيد رح يدفعنا، وأنا بعد ما حكيت مع عائشة لكن هلأ حقلها، لإقامة ندوة أخرى إن شاء الله تعالى رح تكون بمنطقة تانية نتكلم فيها كمان عن هالموضوع، ويكون في حضور أكتر من اللي ما قدروا يحضروا معنا اليوم. شو رأيك عائشة؟
2: إن شاء الله، يعني نحن كتير منحب أنه نتعاون مع الجمعيات اللي بتساعد أو كيف بدي أقول بتقدم هالنوع من الخدمات، لأنه أنا كيف تعرفت على مسلم ومن وافي أو أستراليا، الأستاذ زياد من TMFM actually قال لي على الحجة فاتن وأنه هي بتعمل من هالمبادرات ومهتم كتير بتزويد الأخوات بالمعلومات الصحية. نحن actually من الأسباب اللي قررنا نتعاون مع الجمعيات، أولاً لتوصيل المعلومات صح، لكن ثانياً أنه كتير ناس بتخاف من موضوع الديمنشا وممكن لدرجة أنه ما تحب تحضر هالإيفنتات، لكن التوعية مهمة والجمعيات هي تعطي شوية مصداقية، يعني تلاقي أنه اللي جايين بيعرفوا الحجة فاتن، بيعرفوا أنه محاضراتها دائماً قيمة، أنه بتهتم بالأشياء اللي مهمة إلنا، فلها السبب يعني بتلاقي أنه الحضور مثلاً متفاعل جداً وبيسأل أسئلة، وفعلاً بتحسي أنه الخوف تحول لمعرفة الحمد لله.
0: يعني كمان أنا حسب معرفة أنه رح يصير كمان تعاون، يعني مش بس هيدي المحاضرة.
1: هيدا الحقيقة، هيدا نيتي أنا إن شاء الله أنه يكون في المزيد من المحاضرات، لأنه شفنا قديش رغبة الناس بتلقي هالمعلومات ولسيما من الأشخاص اللي هن ضليعين بهالأمر. وبحب كمان زيد كلمة أنه إعطاء المعلومات للمرأة أمر كتير مهم. المرأة هي الزوجة، هي الأخت، هي الأم، تنشر المعلومات وبتساعد أفراد عائلتها وبترغبهم بأنهم يكسروا هالحاجز ويتكلموا بهالموضوع. نحن لنقدر نوصل المعلومة بدنا نكسر هالحاجز، حاجز الخوف عند الناس أنه هذا موضوع أول مرة نحن بنحكي فيه، بس كل شيء له أول مرة، وهيدي كانت هلأ أول ندوة إن شاء الله تعالى، بس مش رح تكون الأخيرة. فأنا بحب أدعي الجميع اللي عم يسمعونا اليوم أنه عفواً ينتظروا منا إعلان عن محاضرة تانية إن شاء الله من بعد ما نتشاور ونظبط الموضوع.
0: طيب تدريب وتأهيل ناس أنهم يقدروا كمان يحكوا عن الديمنشا بالمستقبل كانت هي من ضمن خططهم، يعني كمان بالتعاون رح يصير تعاون معكم. ما بعرف كيف عائشة رح يتم يعني التنسيق بينكم وبين جمعية المواء حول هيدا الموضوع.
2: في عنا شيء اسمه train the trainer session اللي هو تدريب المتدربين على أنه كيف يعطوا هالمحاضرة، لأنه نحن منعرف يعني الحملة مدتها 18 شهر، لكن يعني بنعرف انه ما وصلنا ل يعني ممكن اقل من 1% من الجاليه بجنوب غرب سيدني، فبدنا انه المعلومات تدل توصل، بدنا اياها انه توصل لاكبر عدد ممكن. فكطريقه ل يعني توسيع او يعني المعرفه بين الجاليه، حندرب حندرب ناس ليعطوا المحاضرة من الحجة فاتن، وأي حدا تاني، أي قائد بالمجتمع، أي حتى يعني المشايخ حابين كتير أنهم يشاركوا بهالسيشنز، لأنه هن بيتعاملوا مع الرجال مثلا بالجالية. فيعني يا مفتوحة لأي حدا حابب أنه هو يوصل هالمعلومة.
1: إقامة مثل هالمحاضرات مهمة مثل ما أنت شفتي، جو مريح و في خصوصية، يعني عم يقدروا يطرحوا الأسئلة برياحة ومن دون ما يعني يكونوا خجلانين مثلا أنه يمكن أخذ الجواب يمكن ما أخذ الجواب، أو في ناس مثلا يمكن من غير الجالية. فكل هذه أمور بتأثر، وجودهم بهيك environment يعني كتير ساعدهم وعطاهم هالأريحية ليسألوا أسئلتهم وياخذوا الجواب. وأنا بعتقد أنه كمان بعد عندهم أسئلة أكتر، يمكن لو استمرينا ما كنا خلصنا، لكن في عنا وقت نحن مرتبطين فيه. فلهالسبب شعرت أنه مطلوب يكون في ندوة تانية إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. شكرا كتير لجهودكم، يعني عن جد هيدا التنسيق عطانا اليوم محاضرة قيمة فعلا، كانت لافتة، الحضور لافت. ما بعرف أنتم شو لفت لكم نظركم اليوم، عائشة أنتم كتير عم تحضروا محاضرة اليوم، شو لفت لك نظرك فيها؟
2: الأخوة، يعني بحس أنه النسوان كانوا مرتاحين أنه يسألوا أسئلة قدام بعض، في حين في مثلا محاضرات تانية بلاقي أنه بعد المحاضرة بيجوا بيسألوني على جنب مشان ما حدا يسمع. هذا شيء كتير مهم، معناها أنه مرتاحين بالجروب تبعهم، وهذا شيء جميل. الشغلة التانية أنه وأظن هذا الشيء بسمعه بكل المحاضرات، أنه في ناس بيقولوا لي أنه لما كنت جاية كان عندي هيك ما حب أسمع عن هالموضوع عقد ما الموضوع فيه وصمة، لكن مبسوطة أنه جيت، مبسوطة أني سمعت، مبسوطة أنه تفاعلت معك هيك.
1: نعم، أنا بحب وجه رسالة شكر كمان لجامعة سيدني ولعائشة، وإن شاء الله تعالى التعاون بيناتنا رح يكون مستمر، لأنه اثنيناتنا عم نشتغل لهدف واحد اللي هو إيصال المعلومات والفائدة لكل أفراد المجتمع.
0: يعني أنا كمان بدي أشكركم، قدمتوا كتير اليوم معلومات قيمة، كتير حسيت جو الأريحية اللي كان موجود بين السيدات واكتسبنا كتير منكم.
1: شكرا لك. شكرا لك أخت مازنة، أنت دايما بتواكبي نشاطاتنا، بارك الله فيك.
2: شكرا شكرا كتير.

0: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا إلى كلمة الحاجة فاتن الدنا رئيسة جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا حول هذه المحاضرة. وكما سمعنا فإن دور الجمعيات والمجتمعية لا يقتصر فقط على تنظيم الفعاليات، وإنما يمتد إلى التوعية وفتح الحوار وربط أفراد المجتمع بالمعلومات بالموارد أيضا وبالدعم. فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري، أرحب فيك من جديد. وأمين وفيك. استمعت معنا لهذه الكلمات. أنا لفت لي نظري قبل ما أتعلق على هذا الموضوع، منسقة الحملة السيدة عائشة قناوي قالت أنهم عم بيدربوا ناس ليكونوا متدربين في المستقبل ولكيفية التعامل مع الناس، خاصة الذين يصابون بالخرف. كمان أيضا شددت على موضوع المشايخ، أنه يتم تدريب المشايخ أيضا. مثل هذه الحملات بالإضافة إلى الوعي الديني اللي حضرتك عم بتقدمه لكتير ناس ممكن ما يعرفوا، قديش ممكن يضيف لهذه الحملات إلى هذه التوعية لما بيكون في له الموضوع بعد ديني؟
1: أكيد هذا البعد الديني، يعني سبحان الله، يجعل تعامل الإنسان مع هذا الأمر ليس فقط مجرد تعامل مادي، إنه أنا أرعى إنسان كبير ومقابل عدد ساعات فأتناول فأخذ مالا، فإن لم أخذ هذا المال أتركه ولا أعامله. لا، البعد الديني بيخلي الواحد أنه يتعامل على الجانب، يعني زي ما بيقولوا الجانب العاطفي والرحمة والتراحم، يكون من داخل يوجد بداخله وازع، يعني شيء يدفعه إلى الإحسان، يدفعه إلى الرحمة، يدفعه إلى التراحم، يدفعه إلى التآلف، يدفعه إلى الصبر. من مهم جدا في هذا الأمر في اللي هو في التعامل مع الكبار والصغار، خاصة مرحلة الصغر ومرحلة الكبر. مرحلتان
0: تحتاج إلى صبر،
1: إلى صبر يعني كثير وكبير جدا جدا جدا. والصبر لو عرفنا يعني معناه، قالوا هو حبس النفس وقهرها، ليس أمرا سهلا. لذلك ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر هو حبس النفس وقهرها على لذيذ تفارقه أو مكروه تتحمله. ولو نظرنا كمان كيف صور لنا القرآن الكريم هذه المرحلة، يعني انظري مثلا إلى القرآن، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يعني هذه المراحل، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، مرحلة الصغر، ثم تأتي مرحلة العنفوان، مرحلة القوة والشباب، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الكبر، الكبر في السن، تأتي أخرى مرحلة الضعف مرة أخرى، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذا الذي يحصل
0: بالفعل، وخاصة يعني الدراسات بتقول أنه هناك في الزيادة في أعداد كبار السن.
1: نعم، قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. انظري إلى الآية، لأنه ماذا يحصل مع هذا الإنسان الكبير لو أن مثلا، يعني بخلاف الذي مثلا يصاب بالنسيان ونحو ذلك، قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فشوفي مثلا، علشان كده لما بدأنا ليه خصصنا أمر الأبناء والوالدين؟ لأنه بالعادة الذي يصبر على الكبار هم الأبناء، وهذا الذي مطلوب أن يحصل.
0: وإن كان أولى في هذه الأيام في هذه الدولة رعاية لكبار السن من قبل متخصصين، ولكن الأسرة هن المحور.
1: لأنه زي ما بيقولوا، قبل أن أنظر إلى الخارج، إنه علشان كده قلنا الأمر يحتاج إلى الوازع الديني. لأنه حتى في بعض الأبناء مثلا بينظر إنه لأبويه أو لأحدهما على أساس إنه ما أنا هعمل مثلا إن أنا أرعاه وكذا وهيطلع لي مبلغ من المال يعني بيربط بقاء والديه بالمنفعة المالية، فده كمان مطلوب الانتباه له. لا تجعل همك إنه بس إنه أنا إذا خدمته فبيعطوني، إذا طب أنا هترك خدمته عشان هم يتصرفوا له في حد تاني. لا، ليس الأمر هكذا. الأمر أنني مطلوب مني أن أحسن إلى والدي أولا، ثم أحسن إلى كبار السن الكبير والصغير. كمان في نقطة يعني ذكرت، إنه تهميش الكبار بمعنى بيحيدوهم بيخلوهم على جنب عشان ما يتكلموش، أصل لو اتكلم الناس قد تضحك عليه أصلا. انظري إلى فعل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما دخل وفد من الناس. جاء في الصحيحين أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عنده ليكلموه في أمر، فبدأ الصحابي عبد الرحمن بن سهل في الكلام، وكان أصغر القوم سنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. ما معنى هذه الكلمة كبر كبر؟ يعني قدم الكبير أولا
0: من باب الاحترام.
1: نعم، شوفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قاله كبر كبر، يعني هذا الكبير قدمه في الكلام. الأولى أن يقدم، ليس منا من لم يوقر، الحديث الذي بدأنا به، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فكبر كبر يعني خلي زموله بالصدارة حتى في صدر المجلس في الجلوس. وهذا يحصل للأسف، بنشوف بعض الأحيان أو في كثير من البلدان يدخل الكبير في السن، تلاقي الولد الصغير أو الشاب مفتول العضلات قاعد مثلا أو بمواصلات، يعني
0: صحيح بالمواصلات،
1: وهذا في بلادنا أكثر، يعني بمواصلات عامة مثلا تلاقي الولد الشاب كبير أبو العضلات وكذا قاعد، وطار يترك الرجل الكبير يتكئ على عكازه وهو يقف والطريق طويل، أو يجد المرأة الحامل أو يجد المرأة الضعيفة الكبيرة في السن وهو جالس في مكانه. أنا أحق وأولى، ولو كان أنت جيت الأول ولو قعدت، ولكن رحمة ورأفة بهؤلاء الكبار.
0: المسؤولية الاجتماعية والأدب المجتمعي. يعني أنا كنت أسمع كتير من خلال المناقشات لما كنا شوي هيك، يقولوا دائما كبار السن بيقولوا أنتوا مشكلتكم، كانوا يحكوا أنه في هذه الأيام صار انخفض منسوب المسؤولية الاجتماعية، أنك أنت تشوف كبير السن توقره.
1: هو أنا خليني أستعمل عبارة تانية،
0: تفضل.
1: انخفض بل انعدم الاحترام.
0: الاحترام بتلاقي
1: لو رجعنا قديما كنا بنشوف مثلا أو كنا نسمع كمان من الآباء والأجداد، إنه مثلا إذا دخل الكبير الأب أو الجد أو كذا تلاقي الاحترام والأدب، حتى في أمر الطعام كانوا لا يتقدمون عليه. لما يجلس فيجلسون
0: حتى لو كان ضعيف، حتى لو كانت عنده مشاكل صحية
1: لا بالعكس بيتعاملون معه. بل بالعكس، احنا خلينا نحط صورتين.
0: تفضل.
1: شوفي مثلا لما بيكون ابنك صغير، الأحيان قد يسألك السؤال كم مرة؟
0: أكثر من 10 مرات. قد
1: يسألك مرات عديدة.
0: نعم.
1: وكل مرة بتجاوبيه وأنت مبسوطة وفرحانة.
0: أيوه.
1: ولا تضجري، ولو اتضايقتي شوية بترجعي تحيلي زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنه في يعني بتعامليه بفرح وبحب وكذا، فبتعديله وبتكرريله الكلام وتفهميه مرة واثنين وثلاثة وأربعة. طيب إذا كان مثلا هذا الصغير، شوفي مثلا أبوه وأمه قديه بيصبروا عليه وبتحملوه وبيعيدوا الكلام مرة واثنين وثلاثة وكذا. طيب لما الوالدين بيكبروا في السن، طيب هذا الصغير الذي كان صغيرا لما كبر كيف هو لو مثلا دايما الشباب بيتعاملوا مع الكبار انه انا بتعامل مع انسان متكامل الصورة، بمعنى انه ما فيش عنده ضعف، ما فيش مرض، ما فيش كذا، ما فيش كذا. لا بالعكس، زي ما كنت انا وصغير يقول لك ده بينقع الحاجة، ده بيزن كتير، ده بيعمل كذا. كذلك هذا الكبير الذي وصل إلى مرحلة الكبر يعود كأنه بتشوفين في بعض الأحيان كأنه يصل إلى مرحلة الطفولة مرة ثانية، يتعامل كما الطفل الصغير. بتلاقيه مثلا أحيانا قد يشبط هو ولد صغير على حاجة، فأجي أنا مثلا أقول له بتشوفي البعض مثلا أحيانا بيكلمه بطريقة قاسية وجافة وكذا، لا بالعكس أنا أتعامل معه. حتى لو مثلا هذا الكبير نسي، أحيانا قد ينسى أسماء أبنائه،
0: صحيح،
1: فيقول له وانا كل شوية أقول لك مش عارف كذا، لا بالعكس ده أنا أتعامل معه. حتى كمان من باب زبول العلاج، لو كان هو بينسى لما أجي أنا أذكره ما أقولوش وانا كل شوية أعد لك كل، لا بالعكس كل مرة أقول له الكلمة كأنه أو أحيانا مثلا أقول له أنت فاكر بس يمكن غاب عن بالك شوي، فما حسسوش يعني زي بقوله بالعجز الذي عنده.
0: هي صورة فعلا راقية للتعامل مع كبير السن أو الذي تتراجع قدراته الذهنية.
1: فده أمر مهم جدا. وكذلك لما أعرف كمان أنه أنا لما أحسن هذه المعاملة وأحسن إلى والدي
0: والنية خالصة لوجه الله،
1: لذلك قلنا الوازع الديني مهم جدا. لأنه أنا أعمل هذا العمل مخلصا لله تبارك وتعالى، أنه أتلطف بهم، أحسن إليهم، أساعد الكبير وأرحم الصغير وأوقر الكبير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشدنا إلى بعض الأمور، مثلا حتى من ضمن الآداب الإسلامية التي غابت عن كثير منا، إنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنه فليسلم الصغير على الكبير، لا ينتظر الصغير الكبير أن يأتي فيسلم عليه، ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وللأسف يعني النهاردة بنلاقي كتير أولاد، الولد يكون جالس فيدخل والده أو جده أو عمه أو قريبه أو جاره ولا يقوم له من باب الأدب والاحترام، لا يقف له أدبا واحتراما ولا يقعدهم في مجلسه، بل أحيانا يسكتهم ليتكلم هو.
0: نعم.
1: هذا لا ينبغي. فالشباب مطلوب أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور. كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي ليس فيها احترام ولا توقير للكبير، بتلاقي مثلا أحيانا الصغير يجلس ويمد رجليه يمد قدميه في وجه الكبير. هذا ينبغي التنبه يعني له. أنا أذكر مرة كنت صغيرا فدخل والدي رحمه الله فكلمته وأنا على هيئتي التي كنت عليها، فما نسيتها من وقتها. فوقتها قال لي إذا دخل عليك من هو أكبر منك، سواء أبوك أو عمك أو جدك أو إنسان أكبر منك، لا تكلمه وأنت جالس، تقف إليه ولا تكلمه بهذه الطريقة، لأن هذا يدل على عدم أدب وعلى عدم

0: الجدة والعم والخال لما لهما من حق القرابة والرحم في الإسلام. بل شوفي ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة وهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة المكرمة رأى أحد إخوة السيدة حليمة السعدية. وحليمة السعدية مين؟ مرضعته،
1: مرضعة النبي،
0: يعني أمه من الرضاع. رأى أحد إخوتها ورأى أخوها، يعني خاله من الرضاع، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فرفع رداءه الشريف، يعني شال الرداء بتاعه وبسطه على الأرض وقال اجلس يا خال.
1: سبحان الله.
0: وقال اجلس يا خال، وهذا يدلك على عظيم أدبه عليه الصلاة والسلام. بل الأمر لا يتوقف عند الأب والأم. يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. ورد عنه أيضا أنه قال عن الأخ الكبير، قال الأخ الكبير بمنزلة الأب، الأخ الكبير بمنزلة الأب. فلو نظرنا إلى مثل هذه الأمور كم يحصل بيننا لو التزمنا بها، كم يحصل بيننا من الأدب والاحترام والتعامل الحسن والتعامل البرقي وبأخلاق الإسلام كما علمنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم،
1: عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أنا بشكر المتابعين الكرام اللي عم يتابعونا، والاتصالات ما بعرف عم يتصلوا فينا كتير وعم يقطعوا، الظاهر عم يفتكروا أنه نحن مش عم نرد عليهم، عم نحولون مباشرة. فياريت المستمعين الكرام اللي عم يتصلوا يصبروا علينا بس لنحولون، عم نحولكم مباشرة. بس كمان في نقطة مهمة عم توصلنا رسائل عبر الواتساب، بشكر كل المستمعين الكرام في بيسلموا عليك فضيلة الشيخ. نعم بيقولوا بارك الله فيك، وبيقول يا ريت والدي عايشين، في مشاركة بتقول يا ريت والدي عايشين على قيد الحياة حتى أخدمهم رحمهم الله تعالى، راحوا راحت فرحتي.
0: بنقول مثل هذه الرسالة بنقول لهم انظروا إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات، انظروا إلى الجيران من كبار السن، أحسنوا إليهم. حتى في نقطة كمان مهمة، وهذا أيوة. من التعامل الحسن، إنه حتى لو كانوا من غير المسلمين،
1: حتى لو كانوا من غير المسلمين.
0: إنه إذا الواحد مننا أحسن إليهم وعاملهم بمعاملة الإسلام الحسنة الطيبة وأحسن معهم المعاملة، قد يكون ذلك سببا لتعليمهم ما هو الإسلام، وما هو يعني يكون سببا لنشر الخير بين الناس.
1: أيوة، رح نطلع لفاصل إنشادي ونشوف موضوع الاتصالات ونتابع التغطية.

ونحن نتابع هذا اللقاء مستمعينا الكرام. بشكر كل اللي عم يتابعنا على الهواء مباشرة. ناطري في معنا اتصال مباشر يبدو بأنه انقطع. ما بعرف في مناخد الاتصال الآخر اللي بعده. ياريت ترجعوا تتابعوا الاتصال. ألو ألو، أنتم على الهواء مباشرة. كمان أيضا انقطع الاتصال. نرجع لمتابعة هذه الأنشودة ونعود.

يعني مستمعينا الكرام، يا ريت تراسلونا عبر الواتساب حتى يعني يصير الاتصالات جاهزة عبر التلفون ورقم 970-727-47.

0: نذكركم مستمعينا الكرام نحن نقوم بهذه التغطية. بشكر كل اللي عم بيتابعنا، كل اللي عم يتصل، وأيضا نتابع تغطيات هذا اللقاء والمحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة هنا في أستراليا. ونحن نقوم بهذه التغطية أيضا مستمعينا الكرام، ننتقل إلى المحور الثالث. يعني بعيدا عن المصطلحات الطبية، كان هناك في المشاركين في هذا اللقاء وأيضا المتابعين، كان هناك كلمة لأحد الحاضرات وكان لها رأي حول هذا الموضوع وهذه المحاضرة، نستمع إليها. كمان متابعين معكم من الحضور فيه، كمان من الحاضرات السيدات، يعني اللي هي عزيزة على قلوبنا، عزيزة قلبي. يعني شو بتعطينا اليوم رأيك؟ Your impression about this lecture, educational session today.
1: I came today expecting to hear things that I didn't hear today. What we think of dementia is, as everyone thinks, it's just a dementia where it's under a branch. It's amazing to hear that there's 100 little things under that branch. And I came back today and I found that I came here and I thought I'm going to hear things that I know, but it was something completely different. I was actually it's a very, very informative it was today, and I'm so happy that I did come and I learned so much, and I will be passing a lot of information on to my friends because we all have a very, very wrong perceptive of dementia. And it was amazing. Thank you so much to everyone. Thank you.

0: مستمعينا الكرام، نتابع معكم هذا اللقاء والتغطية للمحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري. فضيلة الشيخ، لاحظنا من خلال السؤال، سؤال الحاضرات، يعني في كتير ما عندهم فكرة لا كيفية الرعاية ولا التوعية ولا حتى المعرفة كيفية التعامل مع المصابين بالخرف. يعني دائما تشدد، نحن نشدد دائما على كبير السن لأنه عنده أكثر احتمالية للإصابة بالخرف، ولكن موضوع رعاية الضعيف عند المصاب، يعني في ناس بحسب الإحصاءات من عمر 50 سنة عم يصابوا، وهذا عمر يعتبر لسه مقتبل يعني الله. نعم،
1: هو يعني سبحان الله، بنظرنا يعني انظري إلى تعاليم النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول صلوات ربي وتسليماته عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. ما أكرم شاب شيخا، يعني كبيرا في السن، ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. ودي زي عبارة كنا يعني استعملها كتير، لك كما تدين تدان.
0: أيوة.
1: وكله بيترد. يعني النهاردة أنت هتعامل إزاي أبوك وأمك وكبار السن، غدا أنت تكون في مثل حالتهم، بعدما أن تخرج من حالة القوة والشباب والعنفوان تعود إلى مرحلة الكبر والضعف. فإذا أردت يعني أن يحسن إليك في كبرك، وإذا أردت أن تعامل معاملة طيبة في كبرك، فكذلك أنت أحسن إلى الكبار، أحسن معاملتهم، حتى يعني بعدما يكون لك الأجر يرد إليك ذلك عند كبرك، كما أخبر النبي: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، أي عند كبر سنه بإذنه تعالى. هكذا أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام شباب المجتمع بشيوخه، وشباب اليوم هم شيوخ الغد، وتبقى الوصية المحمدية متواصلة ومتلاحقة مع حقب الزمن، توصي الأجيال بعضها ببعض، وفيه بشارة بطول العمر وبالقرين الصالح الذي يكرم من أكرم شيخا. في بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر وبالقرين الصالح الذي يكرم من أكرم شيخا. وورد أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ويدخل في إكرام الكبير الرعاية الصحية والنفسية، هذا يدخل في إكرامه،
0: الرعاية الصحية والنفسية.
1: نعم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وقالوا: ومن الإكرام الكبير يدخل في ذلك رعايته صحيا ونفسيا ونحو ذلك. وهذا يدخل تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث المقصود به أي الملائكة، المقصود به الملائكة.
0: نعم.
1: لأنه كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء.
0: هذه الرواية الثانية.
1: نعم. والله لا يقال عنه أهل السماء.
0: نعم.
1: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة. ومن أسس الشريعة السمحاء ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، من أسس الشريعة السمحاء ما علمه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لقادة جيشه، يعني كان لما يبعث السرايا والجيوش ماذا يقول لهم، بماذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه
1: وسلم.
0: هل
1: كما يفعل هؤلاء يعني الذين شوهوا صورة الإسلام، الذين يعني يدمرون ويقطعون الأخضر واليابس ويقتلون الكبير والصغير ويفجرون ويفعلون، وهؤلاء انتسبوا إلى الإسلام زورا وبهتانا والإسلام منهم بريء. النبي ماذا يقول لهم؟ انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا كبيرا في السن.
0: المعاملة الطيبة دي شيء مهم للكبير والصغير.
1: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، لأن هؤلاء لا يكونون ضعف، لا يقفون ويواجهون في الحرب ونحو ذلك. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بعدم التعرض لكبار السن والنساء والأطفال. فهنيئا لمن عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن وقر الكبير ورحم الصغير وامتثل لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم. من أراد أن يكون يعني من أراد أن يرحم فليرحم غيره، من لا يرحم لا يرحم. كيف أنت تكون قاسيا على الناس؟ لا تحسن معاملتهم ولا تتلطف معهم ولا تحسن إليهم، وتريد منهم أن يحسنوا إليك وأن يتلطفوا بك وأن يعفوا عنك. كيف أنا أريد أن أطلب من الناس مثلا تحسين الظن وأنا لا أحسن الظن بهم؟
0: نعم.
1: مش بيقولوا المعاملة بالمثل؟ نعم، نحن نحسن وكل شيء، لكن بالعادة النفس جولت على الإحسان لمن أحسن. فإذا أردت أنا إذا أردت مثلا أن أراعى في كبري لما أصل إلى هذه الحالة، إذا ما هي المشكلة أنه كثير منا ينسى، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، لكثرة نسيانه. فالواحد منا في مرحلة القوة والشباب وكذا، تحسين أنه هو يظن في نفسه أنه يبقى على هذه الحالة مدى الحياة كما يقولون. لكن لما الواحد يكون في عز شباب وقوته ويتذكر ويشوف مثلا إنسان كبير ويرى ضعفه ويرى حاجته ويقول أنا، يفكر هكذا ولو لثوان معدودة، أنا في يوم من الأيام قد أكون مثله.
0: صورة مستقبلية لنا.
1: نعم. قد أكون مثله. ومن الأشياء اللي سبحان الله يعني كنا نسمعها ونحن صغار، إنه كانوا يقولون إنه مرة واحد جاب لأبوه، أبوه كبر في السن، تعرف كبار السن يعني أحيانا يحصل معهم ارتعاش في الأعصاب، فلا تثبت أيديهم في حمل الشيء ونحو ذلك. فالأب كان لما يجي مثلا يأكل أو يشرب فيمسك الطبق يكسره وكذا، فسبحان الله فالولد فكر فعمله، راح عمل لأبوه صحن من الخشب حتى لا ينكسر. وهذا الولد ابنه كمان موجود، الحفيد لهذا الرجل الكبير. في مرة من المرات الحفيد الولد الصغير أخذ هذا الطبق الذي هو من الخشب، عمله لأبيه ووضعه في مكان. فأبوه سأل أنه لما أخذته، فأنطقه الله، قال له أنه أنا أخذته وحطيته على جنب علشان أخليه لك لما تكبر، علشان أخليه لك لما تكبر أبقى أحط لك فيه الطعام. فالابن نظر هكذا وفكر في الأمر، فقال لابد أنه أحسن إلى أبي أكثر، لأنه ابني هيعمل زي ما أنا بعمل. فالنهاردة لما ابنك بيشوفك أنت كيف بتحسني إلى
0: التربية بالفعل،
1: هذا اللي هو بيسموها الواحد منا لا ينبغي فقط أن يكون يربي بمقاله، بل هناك التربية بالحال قبل المقال. والولد يحاكي فعل والديه. العلماء يقولوا الولد يعني ولد الذكر والأنثى، الولد يحاكي فعل والديه. يعني يحاكي فعل والديه؟ الولد بيشوف أبو أمه ماذا يصنعان، إن رأى أباه أو رأى أمه بيحترموا الجد والجدة الكبار، بيحسنوا إليهم، بيسألوا عنهم، لا يرفعون أصواتهم عليهم، يعاملونهم بالحسنى ويتلطفون بهم. النهاردة لما مثلا ابني يشوفني مثلا وأنا أقبل يد أمي أو يد أبي مثلا، ما هو بكرة نفس، مش بكرة بل بنلاقي الولد بيعمل إيه؟
0: يقلد
1: بتلاقيه يبوس إيد أمه إيد أبوه، لأنه بيشوف أبوه بيبوس إيد أبوه إيد أمه، فيفعل يحاكي فعل والديه. لكن مثلا أنا النهاردة مثلا أرفع صوتي على أبوي وأغلظهما القول، وهذا للأسف شيء منتشر بين كثير من الناس، تلاقيه بدعوى أنه بيعلمهم، بدعوى أنه كذا. طب أين كنت أنت وأنت صغير؟
0: نعم،
1: وأنت صغير أنت أنت أنت يا من كبرت، ما أنت بفضل والديك صرت إلى ما أنت فيه. وما حدش يقول لي أصل هم عملوا معايا كذا، هم صغيرين أو أنا صغير ما اهتموش بي. لا، ما فيش حاجة اسمها ما اهتموش بيك. هل تركوك في الشارع؟ حتى لو تركوك في الطريق، علماء يقولوا إنه لو كان مثلا الأب ترك
0: مهتم ابنه بأولاد
1: رماه بالطريق، رماه بالطريق،
0: في معاملة
1: لا ينبغي للولد مثلا لو لما يكبر وعرف إنه أبوه اللي رماه في الطريق، قالوا لا ينبغي للولد أن يعامله بالمثل. نعم هو أخطأ وهو أساء والله يعاقبه، لكن أنت مطلوب منك البر، مطلوب منك الإحسان، مطلوب منك عدم العقوق.
0: شكرا فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام، ورح نطلع للفاصل ونتابع.

0: ونحن نتابع معكم مستمعينا الكرام ونتلقى الاتصالات. معنا اتصال مباشر على الهواء. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: أيوة أنتوا على الهواء مباشرة. ألو.
1: هلو
0: يا
2: كأنه
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يعني يبدو بأنه الاتصالات نتابع مع هذا مع لقائنا يعني باللحظات الأخيرة باللقاء الأخير. نحن في هذا اللقاء المباشر والتغطية لفعاليات المحاضرة التي أقامتها جمعية رعاية المرأة المسلمة هنا في أستراليا. كان في كتير شعرنا كمان أيضا رح نستمع إلى هذه المقتطفات الأخيرة من اللقاء ونلاحظ يعني فضيلة الشيخ قديش كانوا في ناس بحاجة إلى مثل هذه المحاضرات وقديش لاحظوا أنه كانت هذه المحاضرة مهمة. سنستمع إلى مقتطفات من هذا اللقاء وقبل أن ننهي البرنامج.
3: وأنت الشمس أضاء سناها.
0: وبرحب بالمتابعين الكرام ونحن معكم من المحاضرة اللي أجرتها جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا. ومن الحضور كمان في معنا سيدي، لو بتعرفين على نفسي.
4: أنا اسمي أم رضوان.
0: هلا من أي جالية يا ستة؟
4: نعم.
0: من أي جالية؟ من وين؟
4: من لبنان. لبنانين.
0: إذا بتعطينا رأيك اليوم بالمحاضرة كيف؟
4: يعني محاضرة مهمة جدا ومفيدة، ويعني عطيتنا انه تفكر يعني بهذا الموضوع ويعني نشتغل فيه قبل ما يصير. يعني سبحان الله
0: موضوع الدماشة.
4: موضوع أيوة دماشة، لانه هذا عم يصيب يعني كتير عدد كبير من المجتمع، والناس اكتريتهم ما عندهم فكرة يعني واضحة عن هالموضوع، فلازم ضروري الانسان يكون عنده يعني اطلاع لحتى يعني ينفع نفسه ينفع المسلمين بشكل عام. يعني
0: في معلومات ما كنتي تعرفيها عن الخرف او الدماشة وتعلمتيها اليوم معلومات جديدة؟
4: في انه انا كنت فكر الزهايمر والدماشة هو نفس الشيء، ولكن هو جزء من يعني نوع من الانواع الدماشة، وفي اشياء كتير انه كيف ممكن نساعد الانسان لحتى انه ما يوصل لهالدرجة، يعني نبلش معه بمرحلة مبكرة لحتى يعني انه نمنع او يعني يتطور بسرعة هذا المرض. ففي اشياء كتير ممكن الانسان يعني يعملها سبحان الله، واستفدنا فيها يعني سبحان الله. جزاكم الله خيرا.
0: انت بتتابعي البرامج اللي بتقدمها والمحاضرات جمعية رعاية المرأة المسلمة هون في أستراليا؟
4: انا بس على الراديو بسمع يعني وقت تكون عم سوق، بس بالبيت لا أحد تمام. بس إن شاء الله يعني نضل نحاول نتابع، لأن عن جد يعني الإذاعة أنا بالنسبة لي يعني لقيت فيها فوائد كتيرة، يعني لحتى عندي معلومات الحمد لله دينية، بس حس في أشياء كتيرة يعني جديدة بسمعها بستفيد منها.
0: بالنسبة لإذاعة MFM قديش بتسمعيها يعني تقريبا؟ يعني إذا بدنا نقول متوسط الساعات اللي بتستمعي فيها لإذاعة MFM.
4: وقت كون أنا حاططها بالسيارة دائما، وقت بكون برا يعني بسمع كل الطريق ثم أنا عم سوق يعني عم بسمع. بس مني إنه متابع كل البرامج، بس حابي يعني إنه تابع أكثر إن شاء الله.
0: بتحسي إنه الإذاعة بتقدم لك معلومات إنه تخليك على اطلاع شو عم بيصير بالبلد كإذاعة كوميونيتي بتقدم؟
4: أنا اللي عجبني فيها الإذاعة إنه يعني فيها مواضيع مختلفة، ما بس مواضيع دينية، مواضيع اجتماعية، مواضيع بالنسبة للجالية، أحوال الجالية قانونية، يعني كتير منوعة، وهذا الشيء اللي عجبني فيها.
0: شكرا كثير لك.
4: اهلا فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.

ونحن قبل ما نوصل إلى نهاية هذا اللقاء كمان معنا اتصال مباشر على الهواء. ألو. هلو. يعني ما بعرف الاتصالات من المتابعين الكرام، أنتوا عم تكونوا مباشرة معنا على الهواء.

0: مستمعينا الكرام، قبل ما ننهي بدنا نشكر فضيلة الشيخ في النهاية في ختام لقائنا. فضيلة الشيخ، قبل ما نترك لحظة باللقاء الأخير بالمشاركة الأخيرة، إنه كين في حاجة للتعلم. قديش يعني دوركم أنتم بالنسبة للمشايخ، المسؤولية الملقاة على عاتقكم إنكم أنتم تقوموا بالتعليم؟
1: يعني هو أمر التوعية لابد منه، يعني أكيد نحن نبرز الجانب الديني والأخلاقي ونحو ذلك، وكمان الواحد يحتاج أيضا إلى معرفة الجانب الطبي وكيفية التعامل والتعاطي مع بعض الأشياء. هذا مع يعني ينبغي على الواحد ألا يغفل هذا الجانب عن هذا، يعني نحتاج إلى هذا الأمر ونحتاج إلى هذا الأمر، لأن الجانب الديني يضبط هذا الأمر أكثر وأكثر. وأكيد بنقول الإسلام، بنقول للناس إنه الشيخوخة ليست عيبا، وضعف الجسد لا ينتقص من كرامة صاحبه، وتراجع الذاكرة لا يسقط حق الإنسان في إنه هو يحترم ويعرف مكان وتعرف مكانته وفضله ونحو ذلك. بل إن الكبير في هذه المرحلة يكون أحوج ما يكون إلى كلمة طيبة وابتسامة صادقة ويد حانية تحنو عليه، ويحتاج إلى العطف ويحتاج إلى الرحمة ويحتاج إلى الإحسان. وسبحان الله، لو نظرنا إنه لو تعاملنا مع الأمر بهذه الطريقة، كم وكم سيحصل من الحب والوئام، كم وكم سيحصل من التراحم بين الكبار والصغار، يعني كم وكم سينصرح المجتمع بسبب ذلك. لها نلاقي مشرد ولها نلاقي يعني ليه؟ لأنه مثلا الإنسان لو ما كانش عنده أولاد، من باب الرحمة ومن باب العطف ومن باب الإحسان سيجد من يعاونه ومن يسأل عنه ومن يرحمه ومن يعطف عليه ومن يفتقده وقتا بعد آخر. مش زي ما بنسمع النهاردة للأسف، تلاقي بعض الكبار في السن قد يموتون في أماكنهم ولا يعرف أمرهم إلا بعد مدة من الزمن. ليه؟ لأنه ما فيش حد بيسأل عنه، ما فيش حد يعني إن غاب لا يفتقده. بل هذا ينبغي ألا تأخذنا الدنيا وننسى من لهم فضل علينا، ينبغي ألا تأخذنا الدنيا وننسى من كانوا سببا في إنه إحنا نكون كبار وأصحاب مسؤولية وأصحاب مكانة وما إلى ذلك. بل ينبغي أن نتعطف معهم وأن نتلطف بهم وأن نحسن إليهم، وأن وحتى لو أحيانا بيحصل إنه الكبير بيتعصب بسرعة وكذا، مطلوب إنه إحنا قبل ما نواجهه نعامله بالمواجهة، وهو إزاي لا ننظر إليه زي ما قلنا بالضبط، زي كان هذا الكبير كان يتعامل معك وأنت صغير، قد أنت تعصب وتقول كلام وكذا هو يضحك وكذا، فكمان نفس الأمر، ولكن الأدوار تبدلت. فينبغي أن يحسن كل منا إلى الآخر، وأن نرد يعني زبوله، ينبغي أن نرد الإحسان بالإحسان، وإن حصلت إساءة ينبغي أن ننساها وأن نردها بالإحسان.
0: يعني بعد هذه الكلمة أنا دائما بحب أشكر بهالعبارة، نرد الإحسان بالإحسان.
1: نعم،
0: يعني
1: نعم،
0: هذا شيء جميل. يعني شكرا فضيلة الشيخ، ودائما نحن نقول أحيانا تكون كلمة واحدة، معلومة واحدة في الوقت المناسب بداية طريق نحو دعم أفضل، نحو نوعية حياة أفضل. يعني بشكرك فضيلة الشيخ أحمد سمير، إن شاء الله بيكون لنا لك معك لقاءات في
1: يكرمكم ويحفظكم
0: أعزكم الله،
1: ويجعل الخير على أيديكم ويجعلكم سببا لكل خير، ويجعلكم منارة خير يهتدي بها الناس، وتنشرون الوعي وتنشرون بين الناس الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة والعقيدة الصحيحة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
0: آمين، بوركت. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.

مستمعينا الكرام، دائما هنا نطرح الأسئلة بالفعل في مثل هذه الفعاليات وأهميتها، أهمية مثل هذه الفعاليات إلى كم تضيف إلينا؟

0: وقبل ما ننهي لقائنا في الدقائق الأخيرة معنا اتصال. ألو، يعني أنتم على الهواء مباشرة مستمعينا الكرام، ونشوف الاتصال اللي بعده. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام،
1: كيف حجي مادينا؟
0: الحمد لله، كيف
1: حالك؟ معنا عمول. ألو ألو، تحوليني برجع من أوتي. أيوة. بحول برجع من أوتي. أيوة. كيف بدي نسلم على الشيخ أحمد؟ أيوة. ما بيعسكي ولا واعتذاركم على الراس أنتو، وأنا كيف بدي أقولكم أنت تابع؟ أنا هالإذاعة تابعة من 2016 لهالله، وتعطي لحالي بالبيت.
0: نشكرك كتير يعني، ونتمنى أن نكون عم نقدم لك البرامج اللي أنت بتحبها. أكيد إن شاء
1: كتير
0: الله.
1: كتير طعبي حجي ما دي أنا بعزة هذه الإذاعة وبحبها كتير، وانت قدي غبت كتير كمان. أيوة. على الإذاعة شفتي كيف؟ وبرضه بنسلم على بعضنا، واحد غاب بنسلم على بعضنا، بتعرف مثل الأخوة نحن، عارفتي كيف؟ كلنا عائلة واحدة. هذه الإذاعة بتلام بتلام مثل الأم.
0: شكرا كتير لك يا أخي ماهد، كنت حبيب يكرمك.
1: كنت حابب أشكر الشيخ أحمد كمان. أيوة. وتنكيو على المعلومات اللي معنا، كنت بدي أحكي معه بس ما ما لقيت الخط.
0: سبحان الله، يلا مرة غيرة إن شاء الله.
1: مرة غيرة، وحبيت أسلم عليكم وقلكم نهاركم سعيد. وشيخ أحمد كان عم بيقدم تعبي هايدي، وأنا حجي مازينة أنا فقدت أمي وبيي وخيي، أكلت أصابيعي ندامة لما كنت صغير. كنت عارف كنت عذب البيت، تعرف الولاد كان بيعذبوا شوي الأهل، بس تمنيت أكلت أصابيعي ندامة وصرت أندم هيك، وقول الله يسمحني إن هيك كنت عم عذب أهلي. و
0: الله يرحمنا،
1: يعني
0: شكرا كثير ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك وحجي مازينة. Thank you very much. تحية للجميع، مع السلامة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

مستمعينا الكرام، وأيضا من الأمور التي خرجنا منها في هذه المحاضرة إنه استمعنا إلى أصوات مختلفة، نظن يعني فعلا كانت مجموعة من الرسائل التي تستحق أن نتوقف عندها.

0: ويبدو معنا اتصال آخر من أولى. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هلا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. يا هلا يا هلا فيك.
1: أنا حاولت أبعث لك على الواتساب.
0: أيوة.
1: بس ممكن يمكن ما بيّنت الرسالة. مش
0: لا
1: عارفة.
0: ما بيّنت.
1: نعم. فإذا ممكن لو أعمل مداخلة بس.
0: تفضلي. إيه طبعاً تفضلي.
1: هلا أنا ما حعيد اللي إيش اللي قاله الشيخ بارك الله فيه، بس حابة أقول كم نقطة. أول شيء أنه كتير كانت مهمة الندوة اللي عملتها الحاجة فاتن لنشر الوعي عند الناس خلال الاجتماع نهار الأربعاء. أيوة. لأنه هو مهم من الناحية العلمية والدينية.
0: أيوة.
1: بس أنا صراحة يعني حسيتها مش كافية بس هالمرة أنها تكون، يعني كنت أنه حبيت تصير، طلبنا منا نحن أنه لو ممكن تنعاد مرة تانية بمركز تاني بمنطقة تانية غير ليفربول، لحتى هالعالم يكون عندهم أكتر وعي وأكتر يعني
0: معرفين
1: ثقافة بهذا المجال. نعم.
0: أيوه.
1: لأنه صراحة هو لو بيتسلط الضوء كمان أكتر لنجذب هالجيل الشباب اللي طالع، لأنه ما عندهم يعني في مشكلة نحن عنا بالمجتمع، في مشكلة أنه الجيل الشباب الموجود هلأ حاليا ما عندهم هالوعي وما عندهم هالثقافة اللي مطلوبة بهالمضمار، غير انه هلأ ممكن يعرفوا من الناحية الدينية بس ما يطبقوا.
0: أيوة.
1: ففي اشياء يعني اللي صايرة انه مطلوب حدا ينشر الوعي ويذكر، يعني اهمية التذكير والتواصل. هيدول أنا نقطتين حابة أنه أقولهم وحابة يعني أكد عليهم، لأنه التواصل بالعائلة ببعض الأحيان منه موجود، الأهل بالشغل، الولد بالشغل منه فاضي لأولاده، عفواً لأبوه لأمه.
0: نعم.
1: بيوصلوا لمرحلة أنه بحطوهم بمأوى لأنهم ما قادرين يتفرغوا لهم ويعتنوا فيهم مثل ما لازم يعني.
0: أيوة.
1: فهيدي كمان عدم التواصل كمان وعدم المعرفة والثقافة، ما بيعرفوا انه معهم بلشوا ببداية الخرف. فهيدي هالأشياء يعني عم تلعب دور لأنه مشغولين بشغلهم، عندهم وقت فول تايم بالشغل، فمع ما يحاولوا يعملوا مجهود ليعرفوا ليتعلموا أو يشاركوا بندوات أو يتعلموا. فهي يعني كتير مهمة، عدا أنه الأهل أو الأصحاب كمان ما فيها المشاركة وما فيها التواصل الجيد يعني المضبوط السليم والصحيح ليساعدوا إذا عرفوا إذا حدا شخص معه ديمنشيا أنه يدعموه. يعني جيبي لي حدا من العائلة إذا بيروح عند شخص وبيساعده أنه لأنه معه ديمنشيا، أعطيني. أيوة. أمثال كم واحد عم يعمل هالشي، بيروح يعني ما يكون ما ضروري يكون أبوه أمه، يمكن تكون خالته، يمكن تكون مرت عمه إلى آخره. طب ما روح انصاح، روح ساعد، ورجي أعطي نموذج للمساعدة وللمشاركة وللدعم. فهذه كمان مشكلة نحن عنا بالمجتمع، ما بتلاقي هالشي، هذا قليل، نادرا ما تلاقي.
0: يعني سلطت الضوء. أيوة، سلطت الضوء على نقطة مهمة، تفريغ وقت معين أنه الواحد يقدم الدعم، يقدم الدعم حتى للأسرة.
1: صح.
0: يعني حتى اللي هن بيهتموا بالشخص اللي عنده مشكلة معينة، ونحن اليوم عم نحكي عن الخرف أو الديمنشا، قديش هي مهم أنهم يكونوا موجودين. ما بعرف قديش الدعم الاجتماعي الأسري. أيوة
1: نعم، التواصل وينه لأي حد واصل، هذه هي، إن كان لا يكتشف أنه معه ديمنشيا أو إن كان عم بيدعم أو إذا كان من الأهل كيف عم يدعم وعم يتواصل بالطريقة. أيوة. الصحيحة يعني، عرفتي كيف علي؟ كيف عم بيشارك، كيف عم بيعطي مثل صحيح للولاد ولغير الولاد وللصغار وللكبار.
0: أيوة أيوة.
1: هل عم بيعطي هالمثل؟ عم بيورجيهم كيف لازم، يعني كيف المثل لازم يعمل الولد والصغير والكبير ويتعلموا منه؟ ورجيني بعد، أعطيني أمثلة مين عم بيعمل هيك.
0: سبحان الله، عدم التواصل، عدم التوافق، يمكن إيقاع الحياة. يمكن هلأ في ناس اللي عم يسمعونا بيقولوا إيقاع الحياة، بيرجعوا
1: إيقاع الحياة، بس في في مثل ما بيقولوا مثل ما بيعطي بإيقاع الحياة وقت للنزهات وللعطلة وبروح، ممكن يعطي بإيقاع الحياة وقت للمشاركة مع العائلة وللدعم. بيقدر
0: يعني بدي أشكرك نقطة مهمة أنت قلتيها، مثل ما بيعطي وقت للنزهات للهوليدايز كمان بيعطي وقت لأسرته، نقطة كتير مهمة. يعني أنا بشكرك حتى أنت يمكن أضفتي لنا معلومات جديدة أنه كيفية التعامل جعل ضمن برامجنا أنه الاهتمام بالأشخاص خاصة اللي عندهم مشاكل صحية مشاكل نفسية.
1: صحيح، في برا انت بتعرفي هون باستراليا في برنامج خاص اسمه الفولونتير.
0: نعم.
1: بيروحوا بيعملوا اشياء بيتطوعوا، بس نحن ك بوضعنا نحن عنا اكثر من فولونتير، عنا مشاركه ودعم وهذا، وما ما بتنحد بوقت معين وبمصاري، لانه في ناس بيطلعوا بس بالمصاري، نحن ما بدنا نطلع بالمصاري. عرفتي شو قصدي؟
0: أيوة. يعني نطلع بالمردود المعنوي أكثر من المردود المادي.
1: صح صح صح. فأنا بتشكرك لأنه أعطيتيني المجال
0: وأنا بتشكرك على المشاركة كمان. نعم. كمان مشاركتك مهمة، بشكرك كتير. إن شاء الله يعني في نوايا أن تكون عنا لسه محاضرات في هذا المجال وهيدا الموضوع في منطقة تانية إن شاء الله.
1: أنا بعتت على الواتساب إذا شفتي إنه
0: لا ما وصلتني رسالتك،
1: غريب يعني ما بعرف. أيوة. أنا بعتت على الواتساب. هلأ من الأشياء اللي قلتها إنه مطلوب يكون في حملات لا تتوجه أكثر لجيل الشباب.
0: أيوة.
1: للشباب ومكثفة، يعني الحاجة فاتن دنا الله يبارك فيها عم تحاول توعي وتنشر لهالجيل وللناس، بس مطلوب يكون في حملات أكتر للجيل الشباب أكتر مسلطة لحتى ينتبهوا كيف بدهم يتعاملوا، كيف بدهم يدعموا، كيف بدهم يتواصلوا، كيف بدهم يشاركوا إلى آخره. يعني لأنه في مشكلة نحن عنا حقيقية بالمجتمع.
0: أيوة.
1: بتلاقي أيوة. أنه في ناس ما بدهم يصبروا، ما بدهم قادرين يتحملوا، في ناس إذا بقلك في ناس عم بيعزلوه وبيوصلوا لمرحلة عم يزتوه بالمأوى، أو أيوة. في ناس عم بيضربوا أهلهم يدفشون انه خلص كذا ما عم بيقدروا شو عم يعملوا. فهيدي الحملات اللي بدها تصير مكثفه انه لجيل الشباب اكثر من اللي اكبر من الكبار. يعني انا بالنسبه لالي برايي يعني.
0: ايوه انا بشكرك كثير. امين واياكي. وانا بشكرك كثير على هالنقطه المهمه اللي انت تناولتيها. شكرا كثير على اتصالك.
1: نعم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى هذه الأصوات المختلفة خلال هذا اللقاء، يعني أظن أنه هناك مجموعة من الرسائل التي تستحق أن نتوقف عندها، سواء من خلال هالاتصال أو حتى من خلال اللقاءات أو حتى كلمات الشيخ الضيف.

يعني من خلال المتابعة خلال هذا اللقاء، يعني فعلا النقاط المهمة التي ينبغي أن نتوقف عندها، أولا المعرفة، فهذه المعرفة المهمة حول الموضوع.

ولا ينبغي أيضاً أن نتجاهل التغيرات خاصة المقلقة، أو أن نفترض دائماً أنها مجرد نتيجة طبيعية للتقدم بالعمر.

والنقطة الأخرى مستمعينا الكرام، الأسرة تحتاج إلى المعرفة، إلى الدعم، وليس فقط الشخص الذي يعيش مع أشخاص مصابين أو حتى المصاب نفسه.

وأيضا نقول بأن المحاضرة انتهت يوم الأربعاء الماضي، ولكن الرسالة لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء ذلك اليوم.

0: التوعية الفعلية تبدأ عندما نأخذ ما تعلمناه وننقله إلى شخص آخر.
1: هناني وتهنت روحي وبالي وفرحت عيناي.
0: نقل المعرفة إلى شخص آخر، إلى الأب، إلى الأم، الأخ، الصديق أو أحد أفراد العائلة من الأمور

وأحياناً أعزائي المستمعين تكون كلمة واحدة أو معلومة أيضاً تلقيناها في الوقت المناسب بداية طريق نحو فهم أفضل ودعم أكبر، وكم نحتاج إلى كل ذلك.

ونقول مستمعينا الكرام بأنه مثل هذه المحاضرات وهذه الفعاليات كل ذلك يعكس أهمية أن تكون قضايا الصحة الشيخوخة دعم الأسر جزء من الحوار المجتمعي وأن تتعاون الجهات المختلفة من أجل الوصول إلى العائلات وتوفير المعلومات التي نحتاج إليها.

وقبل أن أنهي هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ولكل من حضر وشارك واستمع، ولكل من يعرف جيدا بأن خدمة المجتمع تبدأ بالمعرفة، بالاهتمام والوقوف إلى جانب الإنسان.

وكنت معكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء وتغطية حول المحاضرة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي 16 من شهر سبتمبر في مدينة ليفربول، وكانت هذه فعالية توعوية ركزت على الخرف صحة الدماغ ومع لمواجهة الخرف، مع أهمية معرفة العلامات المبكرة والتعامل معها بطريقة صحيحة. وأيضا خلال هذا اللقاء وفي تغطيتنا تناولنا أيضا البعد الديني لهذا الموضوع، وأيضا كيفية فتح الحديث داخل الأسرة عندما نلاحظ تغيرات تحصل قد تكون بحاجة إلى تقييم أو متابعة. كم هو من الجميل مستمعينا الكرام أن تكون في مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الجانب التوعوي والجانب الإنساني. كل ذلك يهمنا، خاصة بأننا عندما نلقي الضوء على مثل هذه المواضيع نتجنب الكثير من المشاكل.

مستمعينا الكرام، كانت هذه المحاضرة في النهاية هي مناسبة مهمة للتعرف إلى الخرف، إلى العلامات المبكرة، أهمية التشخيص المبكر، وكيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الموضوع الذي وصف فعلا بأنه موضوع حساس خاصة داخل الأسرة.

بشكر كل اللي تابعنا وأيضا كل الذي استمع إلينا. أعتذر من أولئك الذين وجهوا الرسائل واتصلوا ما تمكننا من أخذ اتصالاتهم. بشكر أيضا كل المتابعين، كل من استمع إلى هذا البرنامج. لقاء جديد يجمعني بكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى أن ألقاكم مجددا أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقة برامجنا. إلى الملتقى، تحياتي إليكم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: ودوني لحبيبي تعبان.
3: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين

الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. بدأ ما يعرف بالذكاء الاصطناعي يغير قواعد المنافسة في عالم الأعمال، بعدما أصبح في وسع فرد واحد إنجاز مهام كانت تتطلب سابقا فرقا متخصصة وميزانيات كبيرة. ويشير تقرير إلى أن انتشار هذه الأدوات خفض كلفة تأسيس المشاريع وإدارتها، وفتح الباب أمام عصر جديد من ريادة الأعمال الفردية في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التقنيات الجديدة في الوظائف. وبحسب ورقة بحثية، سجل العمل الحر ارتفاعاً أوضح في المهن والقطاعات الأكثر اعتماداً على هذه الأدوات في الولايات المتحدة، وتركز النمو في الخدمات المهنية والمعلومات والتعليم والتمويل والتأمين، بينما لم تشهد قطاعات مثل البناء وتجارة الجملة تغيراً يذكر. وأظهرت البيانات أن عدد الشركات الفردية الجديدة في القطاعات الأكثر اعتماداً على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي ارتفع بنسبة 26.8% بين الربع الأول من عام 2024 والربع الأول من عام 2026. كما سجلت المهن العشر الأكثر استخداماً لهذه التقنيات، ومنها محللو الإدارة والمحامون والاقتصاديون، زيادة بنحو 20% في العمل الحر الفردي. وتقول المستشارة في تأسيس الشركات ساندرا الخوري إن هذه الأدوات منحت رائد الأعمال ما يشبه فريقاً افتراضياً يساعده في دراسة السوق والتصميم والتسويق وتحليل البيانات وبناء نموذج أولي للمنتج. وأضافت أن رائد الأعمال بات قادراً على اختبار فكرته وإطلاق مشروعه وإدارة جزء كبير من عملياته قبل الحاجة إلى توظيف أول موظف. وفي مثال عملي، أصبح صاحب متجر إلكتروني قادراً على الاستعانة بهذه الأدوات في تصميم الشعار وإعداد النصوص التسويقية وإنشاء الصور والفيديوهات وتحليل المبيعات والرد على العملاء. ويطرح هذا التحول أيضاً تحدياً أمام أنظمة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالوظائف التقليدية، ومنها التأمين الصحي وبرامج التقاعد في ظل تنامي العمل المستقل. من جانبها، رأت الكاتبة الاقتصادية باتريسيا جيلات أن الشركات الكبرى لن تختفي، خصوصاً في المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وآلاف العاملين، لكنها توقعت أن يتغير مفهوم النمو، فلا يعود نجاح الشركات مرتبطاً فقط بزيادة عدد الموظفين، بل بقدرتها على رفع الإنتاجية باستخدام هذه الأدوات، فيما تستمر الأنشطة الميدانية واليدوية بصورة أقرب إلى نماذجها التقليدية. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
1: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إن شاء الله سمحت الشيخ، حنتابع مع مستمعين الكرام برنامج حكم الدين مع حلقة جديدة في تفسير بعض سور القرآن من الجزء الأخير، الجزء 30. My dear listeners, you are joined with Brother Hani and Sheikh Fawaz Aboud with a new episode of the Hukm al-Din program, which concerns the Quran recitation and explanation of the meanings of the verses within the last chapter, the 30th chapter, Juz' Amma. سنتناول اليوم سورة الماعون بالقراءة وبيان المعاني الواردة فيها وبيان بعض أحكام التجويد اللي بتتضمننا وهذه الصورة، وبعد ذلك إن شاء الله حنترجم ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. لو بتتفضلوا سمحت الشيخ بقراءة السورة كاملة حتى يتسنى للمستمعين الكرام سماع قراءة السورة بطريقة صحيحة، تفضل
1: إن شاء شيخ. الله تعالى بارك الله فيك، نشكركم على هذه الفرصة، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين

0: ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: آمين وفيك
1: شيخ. لو بتتفضل وتبين لنا هل هذه السورة سورة الماعون مكية أو مدنية؟
0: ذكر أهل العلم أن هذه السورة سورة الماعون هي مكية، وقيل أنها مدنية، وعدد آيات هذه السورة 7 آيات.
1: وشيخ لما بنقول مكية أو مدنية شو معنى هذا؟
0: لما يقول العلماء عن سورة من سور القرآن أنها مكية، يريدون بذلك أنها نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله حينها في مكة. ولما يقولون مدنية معناه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها في المدينة. هذا المراد بقولهم هذه السورة مكية وتلك السورة مدنية. أما هذه السورة اختلف فيها، يعني الاختلاف فيها كما بينا أن العلماء قالوا مكية، لكن قيل كذلك أنها مدنية.
1: الله يجزيك عنا خير.
0: آمين وإياكم.
1: سادي لسنز، شيخ فواز was just explaining to us that سورة الماعون in the last chapter of the Quran is comprised of 7 verses, and some scholars said that it is Meccan and other scholars said that it is Madaniyan. And what this means is that some scholars said this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mecca, whilst other scholars said that this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was in Al-Madinah. والآن مستمعينا الكرام سيحدثنا الشيخ على أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى. نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا الآية الأولى وتبينوا لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة فيها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، في عنا الراء حكمها التفخيم لأنها عليها فتحة مفتوحة. الراء في إذا كانت مفتوحة يعني عليها فتحة بتكون هذه الراء حكمها التفخيم. أرأيت، هذه الراء تختلف عن بعض أحكام بعض الحروف التي هي مفخمة. يعني الحروف المفخمة هي معروفة، هي 7 حروف، ولا يختلف هذه الحروف المفخمة، لا تختلف أحوالها، يعني هي دائما في حالة التفخيم مثل الحرف الصاد مثلا وحرف الضاد، إلا في حال الكسر فإنه يكسر من حدة التفخيم. أما الراء ليست مثلهم، الراء بحسب حالها أحيانا تكون مرققة، يعني أنها مرققة كبقية حروف الترقيق، وأحيانا تكون مفخمة وحسب الحركة. إذا كانت متحركة بالفتح أو بالضم بيكون في حالة التفخيم، وإذا كانت متحركة بالكسر فبتكون في حالة الترقيق، مش يكسر من حدة التفخيم، إنما تكون في حالة الترقيق، يعني صفتها بيكون صفة ترقيق. أما إذا كانت ساكنة فينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور بكسرة عارضة ليست أصلية، أو مكسور بكسرة أصلية لكن أتى بعدها حرف مفخم، بتكون في هذه الحالة بتكون حكمها التفخيم. أما إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية، إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية ولم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء فبيكون حكمها الترقيق. هيدا بالنسبة للراء. أما هنا الأمر واضح، هي الراء مفتوحة يعني عليها فتحة، فإذا حكمها التفخيم ولا ننظر إلى الحرف الذي قبلها. الذي يكذب بالدين، الذي هو بس من حيث الحرف، هذا الحرف يسمى حرف لثوي الذال، ولا بد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، لا بد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، فيقال الذي، ليس للإنسان أن يبدل الذال زايا فيقول الذي، ليس له، فإذا هذا الحرف حرف لثوي، وحروف اللثوية هي ثلاثة: الذال والثاء والظاء، هذه هي حروف اللثوية. كذلك في كلمة يكذب كمان مرت معنا الذال مرة أخرى، كمان لا يجوز أن يبدلها الإنسان زايا فيقول يكذب، بل يكذب يعني بالذال اللثوية. بالدين هنا بدنا ننتبه على أمر الدال كتير، لأنه هون الدال مشددة، بعض الناس قد يتساهل عند النطق عند نطقه بالدال فيخرج الدال تاء فيقول بالدين مثلا، بتغير المعنى، الدين يفترق عن التين، فإذا هنا بالدين فلا بد أن تظهر الدال دا دالا ولا أن تكون شبيهة بالتاء، التاء فيها ضعف لأنه فيها همس، التاء فيها كذلك يعني هذا الهمس الذي فيها بيكون، أما الدال هي فيها جهر، الدال فيها جهر والدال فيها قلقلة لما بتكون في حالة السكون، أما التاء ليس لها هذه الصفة التي هي للدال، فلا بد أن تتميز الدال عن التاء، فيقال بالدين. وعند الوقف بيكون عندنا وقف يسمى وقف عارض للسكون، وهذا بيكون حكمه أنه يجوز للمقرئ أن يأتي بحركتين عند الوقف أو بأربع حركات أو بست حركات، بسموه وقف عارض للسكون. لا بسموه وقف عارض للسكون لأن السكون عرض على الحرف الأخير الذي جاء بعد حرف المد، فهو ليس سكونا أصليا، يعني لما الواحد قال بالدين سكن النون، هل النون هذه في الأصل ساكنة؟ لا، هي في الأصل مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فلذلك بسموه مد عارض للسكون لأن السكون ليس أصليا، ولأن السكون ليس أصلي فبيكون عندنا هذه الأمور الثلاثة، أنه إما أن نأتي بحركتين في مده أو أربع حركات أو ست حركات، اللي هو بسموه باصطلاح لأهل التجويد بسموه قصر أو مد أو توسط، أو قصر طول أو توسط، يعني بيكون هيك، هذا حكم المد فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz was explaining some of the rules of recitation for the first verse, and he started off with the first word أرأيته with the letter راء, and he started to talk about when it is مفخم, which is a heavy letter, so in linguistic term there's a thickness and heaviness when it's pronounced, and when it's مرقق, which means when it is a light letter where we apply some form of thinning in the pronunciation. So for harf al ra, it is مفخم when there's a fatha or dhamma on it, and it is مرقق when there's a kasra on it. Then Sheikh moved on to the second word, الذي, and he said the ذال in this word is a harf lathawi, and حروف اللثوية is the ذال, the ثاء, and the ضاء. And we need to be careful again not to mix up between those letters because they do have some form of similarity where one pronounces it from. And then the Sheikh moved on to the third word, يكذب, and he also explained that the ذال over here has a شدة on it and it's من حروف اللثوية. So we need to be careful not to mix it as well with another letter like الزاي, because a lot of people may mispronounce the word, and this may also change the meaning or not give the word the right meaning. And then Sheikh moved on to the final word in this verse, بالدين, and the dal over here has a shadda on it, and it's very important to differentiate the dal with the ta, because the ta is from حروف الهمس, however the dal is, the Sheikh explained, is from حروف القلقلة, so when there's a sukun and jahar, when there's with a sukun on it, you need to give emphasis to the letter, so it's very important to differentiate the dal from the ta. And finally, in this letter, as we mentioned in previous episodes, there's mad arid lissukun, because the final letter in this word, the noon, originally, as you can see in the literature,

0: حرف مد ولين, but because before it there is فتحة, then it is حرف لين.
1: And no. for this one, Sheikh, you also apply two حركات. أرأيت. Sheikh, لو تبين سننتقل الآن إلى يعني تبيين المعنى في هذه الآية.
0: إن شاء الله. بس بحب أذكر مستمعينا أنه أمر التفسير لا يكون بالرأي.
1: نعم.
0: لا يكون التفسير بالرأي. الإنسان الذي يقول يتكلم في القرآن برأيه لو كان أصابا فهو مخطئ, لأنه تكلم في القرآن برأيه. نحن هلأ من وراء المايكروفون ما منتحذر في تفسير الآيات, ما منعتمد على آرائنا في تفسير الآيات, إنما نذكر ما ذكره علماء التفسير الذين يعني مضوا والذين لهم باع في هذا الأمر. فنحن بنعتمد كلام في بيان المعاني الواردة في كتاب الله عز وجل, في بيان المعاني, معاني الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل. فأنا بنبه يعني تنبيه شديد على أنه الإنسان أبدا يتجنب أن يتكلم في كتاب الله معتمدا على رأيه, معتمدا على رأيه. بس نذكركم على سبيل المثال, يعني سئل مرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن تفسير قوله تعالى وفاكهة وأبا الأب, فقال سيدنا أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذ قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا سيدنا أبو بكر وكان يتكلم اللغة العربية بالسليقة, بالسليقة كان يتكلم اللغة العربية, ومع ذلك كان يتجنب أن يتكلم في كتاب الله عز وجل معتمدا على هواه ورأيه.
1: Yes, dear listeners, Sheikh Fawaz raised a very important point and a strong warning and caution to each and every one of us that when it comes to the explanation of the meaning of the verses of the Quran, you cannot explain these meanings based on your own opinion or based on what you assume it may mean. Even if you get it correct in terms of this assumption or this opinion, still this is something that you should refrain from, because only one who has acquired this knowledge with the right sanad should provide the explanation. And Sheikh Fawaz even said, our great companion, the best of all companions, Abu Bakr as-Siddiq, gave an example and he said, how will I be protected if I were to talk about something which I do not know about when it comes to the explanation of the meanings of the verses of the Quran? Tafadhal, Sheikh.
0: Barakallahu feekum. So Allah Ta'ala يقول أرأيت الذي يكذب بالدين, يعني هل عرفته, أرأيت بمعنى هل عرفت, هل علمت, الذي يكذب بالدين, بالدين هنا المراد الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. الكلمة الدين تأتي بعدة معاني, من معانيها, من معاني الدين الحساب والجزاء, كما في قوله تعالى مالك يوم الدين, يعني مالك يوم الجزاء, يعني يوم الحساب. فأرأيت الذي يكذب بالدين, يعني هل عرفت الذي يكذب بالدين, يعني الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. نعم.
1: So the listener, Sheikh, was explaining the meaning of the first verse from this surah, and he said it means literally, have you seen he who belies the religion? And he explained that what that means is that the one who disbelieves and denies the judgment in the hereafter and the reward and punishment for one's deeds. So the first part of the verse talks about, it's a form of a question, Ara'aita, do you know who is the one who contradicts the religion? If you do not know, then the description of what this is found in the second verse.
0: No.
1: Sheikh,
0: it has been mentioned that this verse was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam regarding Al-Asi ibn Wa'il. And some scholars said he was

0: الوليد ابن المغيرة. And both of them were kuffar.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: سننتقل الآن شيخنا إلى الآية الثانية لو سمحتم أن تبينوا الأحكام.
0: قال الله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك كمان الذال حرف لثوي مهم ألا نخلطها بحرف الزاي، يعني ألا نلفظ حرف الزاي بدلا منها فنقول فذلك، هذا خطأ. فذلك الذي، كذلك الذي كمان حرف لثوي، ننتبه على هذا الأمر كتير مهم. يدع اليتيم، يدع اليتيم عنا بالأخير كمان مد عارض للسكون، يعني فيه الحركتين والأربعة والست حركات، يعني في الواحد يقول اليتيم اليتيم هذا المراد بالأربعة، اليتيم هذا المراد بالست حركات. ففي الواحد يقرأ هيك ويقرأ هيك ويقرأ، لكن إن بدأ يعني بالحركتين لهذا المد الذي يقال له مد عارض للسكون بده يستمر فيه إلى نهاية القراءة، وإذا بدأ بالأربعة يستمر فيه إلى نهاية القراءة، وإذا بدأ بالستة يستمر فيه إلى نهاية القراءة. يعني مش مرة يقرأ بالحركتين ومرة بالأربعة ومرة بالستة، يعني بارك الله فيكم.
1: وشيخ هذا كمان نفس الشيء للمد الطبيعي والمتصل.
0: المد الطبيعي على طول حركتين، أما المنفصل في الواحد يقتصر على الحركتين، كمان إذا بلش حركتين بيستمر فيه على الحركتين. نعم
1: بارك الله فيك. So the listeners, Sheikh was just explaining the rules of recitation in the second verse of this surah, and he again repeated in the first word, فَذَلِكَ حَرْفَ الذَّال is حَرْف لَثَوِي, same with the second word, الَّذِي, and then he moved on to the last word, اليتيم, and of course, as we explained in the previous verse, there's مَدْ عَارِضْ لِلسَّكُونَ, so it's either two harakat, four harakat, or sit harakat. And Sheikh also added a very important benefit that if you were to apply either two harakat, four harakat, or sit harakat for this mad, you must be consistent in the number of harakat that you give for this mad in the rest of your recitation. بارك الله فيك شيخ. لو نبين معنى هذه الآية.
0: الله تعالى يقول فذلك الذي يدع اليتيم، الله تعالى يعلم نبيه بصفة هذا الإنسان الذي يكذب بالدين، فقال الله فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم، يقول البخاري نقلا عن مجاهد يدع يعني يدفع عن حقه، بمعنى يظلمه ويقهره كما قال قتادة، يعني بمعنى أنه يدفعه بعنف، بأن يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا ليأخذ ماله. بيقول الإمام القرطبي في كتابه يعني التفسير، بيقول وكانوا يعني هؤلاء في الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه أحكام الميراث، فنحن كمسلمين وهلأ عرب مسلمين نشتغل بالأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه بما يتعلق بالميراث. نعم.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz was just explaining the meaning of the second verse of this surah, which literally means that is the one who shoves the orphan. And Al-Bukhari said in his Sahih that Mujahid said that يَدُعُ shoves, it means to do injustice to the orphan and to oppress him. And Al-Qurtubi also said that they used to not give inheritance to women and children, saying the one who lunges with the spear and strikes with the sword is the one who gets the money. And the Sheikh added a very important benefit that the rules of inheritance in the religion of Islam, we must take them as they were brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we must apply them in that manner. We shouldn't do as we may see fit. We must follow the rules of the religion. Sheikh, لو تبين لنا شو معنى اليتيم باللغة العربية.
0: اليتيم بيقولوا العلماء هو الذي مات والده. الذي مات والده يقال له يتيم. يعني إذا كان الولد الذي هو دون البلوغ توفى الله والده هو بعد دون البلوغ، هذا يقال له يتيم. أما إذا مات والداه طبعا بيكون يتيم، لكن بيكون إسا له صفة زائدة، فبسموه هيدا لأنه مات الوالدان بسموه لطيم. بسموه لطيم إذا مات الوالدان، يعني هو أكيد ضمن بعده ضمن اليتم لأنه والده مات، فسواء كان انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم، يعني سواء مات والداه يعني الأب والأم أو مات والده هذا اسمه يتيم. لكن إذا مات الوالدان صار هو في حال أشد من اليتم اللي هو صار بسموه لطيم. ثم إذا بيقولوا إذا ماتت الأم، إذا ماتت الأم دون الوالد هم ما بيقولوا يتيم، بيقولوا عنه عجي.
1: عجي
0: أيوة
1: سبحان الله.
0: نعم، لكن هون المراد اليتيم يعني الذي مات والده سواء انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم.
1: So the listener Sheikh was also explaining what the meaning of the word yatim means in the Arabic language, and he said that it means the one, the child whose father has passed away. And if the child, both the parents of the child have passed away, then he'll be referred to as latim, which is sort of a higher classification than yatim. So he's still a yatim, but there's more to it that goes to that meaning. And also, if his mother passed away, he's not considered a yatim. So that was a very important clarification. Barakallahu fiqh, Shaykh. InshaAllah, Shaykhna al-Kareem, بننتقل للآية الثالثة من سورة الماعون.
0: الله تعالى يقول ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. هلا في هذه الآية ما كتير في أحكام، لكن يوجد حرف لابد كمان من التنبيه عليه، لا سيما للذين هم نشأوا في هذه البلد، يعني ليسوا في بلاد عربية، منهم معتادين على النطق بهذا الحرف نطقا صحيحا، اللي هو حرف الضاد. الضاد مخرجه ليس نفس مخرج الدال، يعني الضاد والدال لا يلتقيان في المخرج، ليس للضاد نفس المخرج مع الدال لكن بتختلف بالصفة، لا، إنما يختلف عن الدال في المخرج. مخرج الدال طرف اللسان ومخرج الضاد حافة اللسان. يعني نحن اللسان له طرفان، أيسر والأيمن، وله هيدي الحافة عفوا. له حافتان، اللسان له حافتان، الحافة اللي هي اليسرى واليمنى، وعندك الطرف اللي هو من أمام مما يلي الشفتين، مما هو قريب من الشفتين، هذا بسموه طرف اللسان، هذا مصطلح. وعندك الحافتين اللي هي مما تلي الأضراس، اللي هي من جانب الأضراس، هيدي بسموها حافة وهيدي بسموها حافة. الضاد لا يخرج من طرف اللسان، إنما الضاد يخرج من شو؟ من حافة اللسان مما يلي الأضراس. الأهون أن تخرج من نان، من الأيسر، من الجانب الأيسر، هذا أهون، وهذا يعني وهذا أكثر عند الناس. أهون أن تخرج من الجانب الأيسر وهذا هو الأكثر عند الناس، لكن كمان يصح أن تخرج من الجانب الأيمن، لكن هو أقل وأصعب من خروجها من الجانب الأيسر، لكن عند بعض الناس أهون عليهم أن يخرجوها من الجانب الأيمن. فهذا مخرج الضاد. فمهم أنه لا نقول يحض بالدال، إنما يحض من حافة اللسان مما يلي الأضراس، اليمنى أو اليسرى. نعم، هذا بالنسبة لأمر الضاد، هذا مهم لأنه كما ذكرت لا، هذه الضاد لا توجد في لغة أخرى، هذا حرف الضاد، هذه خاصة باللغة العربية، هذه خاصة باللغة حرف الضاد. لذلك بسموها لغة الضاد، بسموا اللغة العربية لغة الضاد. فمهم أن يأتي الإنسان ينطق بها نطقا صحيحا، يحض على، لأنه فرق بين يحد من حد يحد وبين حض يحض. هذا الحض يعني بمعنى الحث، أما الحد يختلف يجعل الإنسان حدا. فمهم أن يميز الإنسان بين الضاد وبين الدال، وأن كذلك يميز بين الضاد وبين الظاء، لأن البعض يأتي بالظاء بالضاد كالظاء، بيقول لك يحظ مثلا، يحظ أو يحظ مثلا، لا يصح، لابد أن يأتي بها بالضاد. وين مخرج للضاد؟ من حافة اللسان على الأضراس، إما من جهة اليمنى أو من جهة من الجهة اليسرى. هذا بالنسبة للضاد. على طعام المسكين، كمان في عنا في آخر الكلمة في عنا مد عارض للسكون، كمان مثل ما ذكرنا فيه الحركتين والأربعة، فيه القصر يعني والتوسط وفيه الطول. نعم، والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ سادي. Listeners, we are now on to the third verse of Surah Al-Ma'un, and Sheikh Fawaz was explaining to us the importance of the letter Dad in the Arabic language, because in fact there is no such letter that is similar in any other language, and that's why he added the benefit that subhanAllah, the Arabic language is sometimes referred to as Lughatul Dad. So in this particular word, Sheikh was saying that we must be careful not to pronounce it as a dal, and also in other words, because harf al-dad is from a particular area in terms of where you are to pronounce it from, which is different than harf al-dal. And the way the Sheikh explained it is, you are to pronounce the letter dad from when your tongue hits your teeth, either on the left side or
0: the side of the tongue.
1: The side of the tongue, on it, either the left or
0: the molars, right. But not the front teeth.
1: Not the front teeth.
0: The molars.
1: The molars.
0: The right side or the left side.
1: And that helps, Sheikh, as well in differentiating it from the dal, which is normally from the front.
0: That's right, exactly.
1: And then he moved on to the final word, and miskeen, and he explained again that we have a mad عارض للسكون, which is either two harakat, four harakat, or ست harakat. شيخ لو تتفضل وتبين معنى هذه الآية بارك الله فيك.
0: يعني الله تعالى يبين صفة هذا الإنسان الذي يكذب بالدين، وأنه ذكر من صفاته أنه يدع اليتيم، ثم ذكر أنه لا يحض على طعام المسكين، يعني لا يأمر بإطعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين، يعني لا يأمر، هون طعام المراد به الإطعام، يعني لا يأمر ولا يحث ولا يحض على إطعام المسكين. ليش لا يحث؟ لبخله ولتكذيبه بالجزاء، لأنه هو لا يؤمن بالآخرة. وهذا يا أحبابنا بذكرنا بأنه العقيدة هي الأساس في كل عمل تقوم به من أمور الطاعات. يعني لولا العقيدة ليش الواحد بده يصلي؟ لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصلي؟ لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصوم؟ كذلك ليش بده يطعمي؟ إنما هو يطعم، المسلم يطعم بسبب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة، ويصلي لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة، وأنه سيجنبه يعني العقوبة ترك الصلاة، وكذلك الصيام أنه سيثيبه الله سبحانه وتعالى على صيامه، وسيجنبه عقوبة من ترك الصيام. يعني من هذا الباب، هذا أكيد مش أنه بيكون أنه الله لابد أن يفعل هذا معي، لكن هذا من باب الرجاء، يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا حاله يوم القيامة، لكن هذا من باب يقينه أنه لابد من يوم الجزاء يوم القيامة. هذا المسلم هكذا يفعل. أما هذا الذي الله تعالى وصفه بأنه لا يطعم، لا يحض على طعام المسكين، هذا ليش لا يحض، لا يحث، لا يأمر بالإطعام؟ لأنه لا يؤمن بيوم الجزاء، فهم لا يفعلونه وإن قدروا على فعله، ولا يأمرون به، إن كانوا يعسرونهم عن إطعام المسكين لا يأمرون الذي هو موسر بإطعام المسكين.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz explained the meaning of the third verse of this surah, and he said that the literal meaning is that, and he does not command feeding the indigent, that is, he does not urge feeding the needy because he disbelieved in the reward and the punishment of the on the Day of Judgment. And Sheikh explained something very important, that we as believers, we believe in God, and that is why we perform our obligations. Because when we perform our obligations, we're seeking the acceptance of those actions from Allah subhanahu wa ta'ala. And in this case, Sheikh then went on to say, so they did not feed the needy even when they were able to, and they did not even encourage it. So they didn't even encourage others when they did not have the means themselves to feed the needy. Hence, they did not order feeding the needy. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to always feed the poor and be among the good people in this nation, inshallah, to benefit our Muslim ummah. سمحت الشيخ لو بننتقل للآية اللي بعدها في هذه السورة الله يبارك فيك
0: الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هلا لأنه نحن عم نوقف بين الآيات فلذلك عم هلا وصلنا هاتين الآيتين لأنه لا يتم المعنى إلا المعنى الصحيح لهذه الآية رقم 4 إلا بإيراد الآية التي هي رقم 5 فهون المراد فويل للمصلين ما هو الويل؟ الويل هو الهلاك الشديد العذاب الشديد العذاب الشديد لمن؟ لأولئك الذين هم لاهون عن صلاتهم يعني هم يلتهون عن صلاتهم يؤخرون الصلاة يصلون لكن هم عن صلاتهم ساهون معناته يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا يصلون الصلوات في أوقاتها هذا يعني قال به بعض العلماء وقال ابن الجوزي أن هذه الآية نزلت في المنافقين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا لأنه منافقين شو هو النفاق؟ هو أن يضمر الإنسان في قلبه الكفر ويظهر الإسلام فهو حقيقة لا يؤمن بيوم الجزاء فإنما كان هو يصلي إذا كان يصلي كان يصلي رياء كان يصلي لأجل أن يقال عنه بأنه مسلم لكن هو في الحقيقة ما كان مسلما فبيقول ابن الجوزي أن هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نزلت في هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا لما يكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون رياء وإن لم يكونوا معه لم يصلوا فذلك قوله الذين هم يراءون التي ستأتي بعدها إن شاء الله نعم
1: Barakallahu feek, Shaykh. So the listeners, Shaykh was explaining the meaning of the next two verses in this surah, and we'll speak about the ahkam shortly for these two verses. And Shaykh mentioned that al-wail over here is the extreme torture. So, subhanallah, the very important part of these two verses, which the listeners must also understand, is that you, whilst in recitation you can stop between the two verses, it is better to continue when, for instance, we're explaining the meaning so that one doesn't misunderstand what is the true meaning of these verses. So in this verse, severe torture shall be for those who are forgetful about their prayer, and thus they pray after the prescribed time. And Sheikh mentioned that Ibn al-Jawzi said that this ayah was revealed about the hypocrites, the munafiqeen, who do not hope for reward for performing their prayers and do not fear punishment for leaving them out. And he mentioned that the meaning of the munafiq here is that they used to have the wrong belief in their heart, but they used to show to others that they have the correct belief, and obviously they did this for riya. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from that.
0: Sheikh Lal, as for the rules of the
1: recitation,
0: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ فَوَيْلٌ تنوين عنا على اللام ولما منشوف تنوين بده لابد أن يكون عندنا حكم من أربعة أحكام إما الإظهار وإما الإدغام يعني والإدغام بقسميه إما أن يكون إدغام بغنة أو إدغام بلا غنة وإما الإقلاب وإما الإخفاء وهذا كله يعرف بحسب الحرف الذي بعده فإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الحلق بيكون عنا إظهار وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإدغام بغنة بيكون عنا إدغام بغنة وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإدغام بلا غنة بيكون عنا إدغام بلا غنة وإذا كان الحرف الذي بعده حرف الباء يعني هذا حرف الإقلاب بيكون عنا إقلاب وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإخفاء بيكون حكم التنوين هنا الإخفاء فهون لو نظرنا نرى أنه بعد التنوين أتى حرف اللام في قوله للمصلين فهون اللام تعد من حروف من أو أحد حرفي الإدغام بلا غنة لأنه حرفي الإدغام بلا غنة هي اللام والراء فهون شو بيصير عنا ندغم النون التي هي في التنوين لأن هو التنوين عبارة عن شو؟ عبارة عن نون ساكنة لكن تثبت لفظا لا خطا تثبت لفظا لا خطا باللفظ التنوين يلفظ نون ساكنة فهذه النون الساكنة اللي هي متضمنة بالتنوين تدغم في اللام لكن إدغام بغير غنة بسموه إدغام كامل بسموه إدغام كامل لكن بلا غنة فهكذا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين مر معنا أنه ذا الحرف لثوي هم عن ميم ساكنة كمان بس نشوف الميم الساكنة بيكون عنا أحد أحكام ثلاثة إما بيكون عنا الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء بحسب الحرف الذي بعدها إذا كان الحرف الذي بعدها من حروف الإظهار فبيكون عنا إظهار وإذا كان الحرف الذي بعدها الميم بيكون عنا إدغام وإذا كان الحرف الذي بعدها الباء بيكون عنا إخفاء فهون عنا إظهار شفوي هم يعني لا ما بيكون في عنا غنة الذين هم عن صلاتهم النون الساكنة كمان بس نشوف نون ساكنة بيكون عنا حكم من أربعة أحكام هيدي الصاد التي أتت بعدها من حروف الإخفاء فإذا النون هون بتكون بحالة الإخفاء فتلفظ عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون بيكون عندنا الميم كمان في صلاتهم ميم ساكنة أتى بعدها حرف السين والسين من حروف الإظهار فبتكون هون الميم حكمها إظهار شفوي ساهون الوقف عليها بيكون بالمد الذي يقال له مد عارض للسكون إما بالقصر من يعني بالحركتين أو التوسط الأربعة أو بالطول اللي هو ست حركات
1: بارك الله فيك سمعت الشيخ So the listeners, Sheikh was explaining the rules of recitation for the fourth and fifth verse from the surah and he mentioned that when we have a tanween like in the word فَوَيْلٌ that it's either one of four rules. It's either idhar, idgham, ikhfa, or iqlab. And what determines what rule applies is the letter that follows the tanween. So in this case, we have the letter lam, which we know is from huruf al-idgham. And specifically in idgham, we have two categories. We have idgham bi-ghunna and idgham bila-ghunna. And this one falls under the second category, bila ghunna, because the two letters for idgham bila ghunna are lam and ra. And then Sheikh explained in the following verse, al-ladhina, again, al-dhal is min huruf al-lathawiyya. And he mentioned the rules that apply for al-mim al-sakina. And in this case, it's three rules that apply, either idhar, idgham, or ikhfa. And again, what determines which rule applies is the letter that follows it. So in this case, we have the letter Ayn, which is from Huruf al-Idhar. So هم عن صلاتهم. So you'll stop and pause on the letter ميم. You wouldn't apply any إضغام or إخفاء to it. You تظهره. So you give it its true character, and you move on to the following word. And then with the نون الساكنة, Sheikh also explained over here that the reason why we don't stop and say عن صلاتهم, we say عن صلاتهم, is because the following letter, the صاد, is from حروف الإخفاء. And then finally, in the last word, ساهون, again, the Sheikh mentioned, like how we mentioned in other previous verses, that over here we have مد عارض للسكون, which is either two حركات, four حركات, or ست حركات. سمحت الشيخ إن شاء الله بننتقل على آية رقم 6 من سورة الماعون لو تتفضل.
0: الله تعالى يقول الذين هم يراءون. هذه صفة لمن توعدهم الله تعالى بالويل وأنهم يراءون في صلاتهم، مثل ما ذكرنا كلام ابن الجوزي سابقا أنه قال هذه نزلت في المنافقين، كانوا إذا لما يكونون مع رسول الله يصلون رياء، يراءون بصلاتهم، يظهرون للنبي أنهم يصلون، وأنهم إذا كانوا في غيبة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلوا. هلأ لكن في شيء بالشرع اسمه الرياء، والرياء هو من كبائر الذنوب. هذا الرياء هو العمل أن يقصد الإنسان بأعمال البر والطاعة مثل الصلاة والصوم قراءة القرآن، يقصد بعمله لأعمال البر مدح الناس وإجلالهم، هذا اسمه الرياء، وهذا يحبط الثواب وهو من كبائر الذنوب. يعني بكل الأحوال لو لم نتكلم، يعني الأمر أنه يتعلق بالمنافقين، المسلم الذي يرائي بأعمال الطاعة هذا بيكون يعد مرتكبا لذنب كبير اسمه الرياء، سماه النبي الشرك الأصغر، وهذا الرياء يحبط ثواب الصلاة أو ثواب الطاعة، يحبط ثواب الطاعة التي دخلها الرياء، فلا يكون له في هذه الطاعة أجر عند الله عز وجل. فالإنسان حتى ينال الأجر من الله عز وجل في عمل الطاعة الذي يقوم به هذا المسلم، لابد أن يكون يقصد بعمله هذا مرضات الله عز وجل، يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى، يقصد أن ينال الأجر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. فهذا الرياء اللي هو ضد الإخلاص هذا يعد من كبائر الذنوب. نعم.
1: So the listeners, Sheikh was just explaining the meaning of the sixth verse, and inshallah we'll talk about the rules of the recitation thereafter. And what the sixth verse means is those who show off to be seen. And subhanAllah, there were those when they were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would pray with riya, yani with insincerity. And when they were not with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would not pray at all. So this is evident, it's proof that they were only praying to seek the madah, the reputation, and you know, the good talk from the people about them for their actions. And Sheikh mentioned that insincerity, ar-riya, is among the major sins. It is one of the sins of the heart, and it is intending by the good deeds such as prayers, fasting, and reciting Quran to be praised and respected by people, which removes the reward of the deed by having insincerity. It is the opposite of al-ikhlas, sincerity. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that ar-riya is a shirk al-asghar. So subhanAllah, he was likening it in terms of it being a major sin to the small shirk. So we must be careful from being among those who are insincere. We must always have the right intention and be sincere so that we receive the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. شيخنا لو بنبين إن شاء الله الأحكام التجويد في هذه الآية.
0: الذين مرتين حرف لثوي، لابد من أنه أن يأتي بالذال من مخرجها ولا يأتي بالزاي بدلا عنها، يعني لا يبدلها زايا، ليس له، لا يجوز. الذين هم، الميم هنا ساكنة أتى بعدها ياء، الياء من حروف الإظهار بالنسبة للميم، فهون عنا إظهار شفوي، معناته الغنة الميم لا تعطى غنة يعني عند النطق بها. الذين هم يراءون، الراء مفتوحة فإذا هي مفخمة، وعنا هون مد يقال له مد متصل وحكمه أنه واجب، فإذا متصل لاتصال المد بحرف الهمزة يعني في كلمة واحدة، فعندي حرف المد أتى بعده همزة في كلمة واحدة، هذا اسمه مد واجب أو مد متصل. ليش إلنا متصل؟ لاتصال المد والهمزة في كلمة واحدة، وهذا يمد 4 حركات أو 5 حركات. ثم يليه بعد ذلك اللي هو المد عارض للسكون اللي هي 2 أو 6 حركات.
1: بارك الله فيك سماحة الشيخ. So the listeners, Sheikh was just explaining the rules of recitation in the 6th verse of Surah Al-Ma'un, and he started off with the ذال in كلمة الذين, which is a حرف لثوي as we explained previously, followed by الميم الساكنة, so the ميم that has no حركة on it in the second word هم. And we know that with الميم الساكنة we look at the next letter to determine what rule applies. And in this case, it's a ya. And of course, over here with the mim as-sakina specifically, the ya is, you apply adhhar to it, separate to when there's a ya with tanween, because we know that is when there's idgham with the tanween. So we must always differentiate between the rules that apply between tanween and mim as-sakina. Because subhanAllah, Sheikh, even myself sometimes, I think ya, automatically idgham bighunna, but no, with mim sakina it's idhar
0: shafawi.
1: And then we have the following word yuraa'una. Over here there's mad muttasil because there's a mad within the same word, and over here we apply 4 harakat. And then Sheikh also mentioned that there's mad arad lissakoon for una, the final part of this word, so it's either 2, 4, or 6 harakat. سمحت الشيخ لو بننتقل هلأ لآخر آية سبحان الله من هذه السورة سورة الماعون، تفضل.
0: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون، ويمنعون عندنا هون الواو هيدي حرف مد، مد ولين الواو هنا، ويمنعون مش الواو الأولى، الواو الثانية، أما الواو الأولى حرف ليس حرف مد ولا لين، أما الواو الثانية في ويمنعون حرف مد ولين، لأنه ما أتى بعدها لا همز ولا سكون حكمها أنها مد طبيعي. شو مد الطبيعي؟ يعني هو عبارة أن تأتي بحركتين في مده ولا تزيد، بس يعني ما عندك سبب للزيادة. ويمنعون الماعون، الماعون في عنا كمان الألف هي حرف مد، وبعدين عنا المد عارض للسكون.
1: So dear listeners, the rules of recitation that apply to the 7th verse, as Sheikh was explaining for وَيَمْنَعُونَ, over here with the second waw after the عين, there's a حرف مد لين for this one, so you apply 2 harakat, and followed by this you have كلمة الماعون. So Sheikh was saying when we have the alif, there's a mad for that, and then followed by عون, we know that there's مد عارض للسكون, which is either 2 harakat, 4 harakat, or 6 harakat. سمحت الشيخ لو بتبين لمستمعين الكرام معنى هذه الآية.
0: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون، يقول البخاري رحمه الله نقلا عن مجاهد والماعون المعروف كله، وقال بعض العرب الماعون الماء، ويقول عكرمة أعلاها يعني أعلى ما يسمى الماعون الزكاة المفروضة، ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة هذا يدخل في الماعون، هذا أعلاها. قال وأدناها عارية المتاع، عارية المتاع هذا أدنى الماعون، فهؤلاء يمنعون الماعون فلا يقومون بدفع ذلك فلا يقومون بدفع ذلك.
1: So the listeners, Sheikh was explaining that the meaning of the seventh verse of this surah, the final verse, is literally, and they prevent the giving. And Al-Bukhari said that Mujahid said that Al-Ma'un means the good doings entirely. Well, while some Arabs said that Al-Ma'un is the water, and Akrima said that the maximum of it is paying the obligatory zakat, and the minimum of it is lending to others. بارك الله فيك سمحت الشيخ
0: آمين آمين وفيك
1: الحمد لله يعني أفدتنا وأفدت مستمعينا الكرام في هذا فيك. البرنامج يعني إذا ممكن تعطينا دعاء الله يبارك فيك في الختام
0: إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا ربنا أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وأكرمنا بحفظه وأكرمنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ. Dear listeners, just remember the benefit from this surah. Ensure that you do not belie the religion, that you look after the orphans, that you feed the miskin, and that you pray. You pray the prayers in the prescribed time, and avoid riya, insincerity. Be always sincere in your actions. And always be among those who give so that they achieve the rewards and they enter paradise without prior torture. Allahumma ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: 2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022. Bankstown 9708 1220.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه، أي كان يعطي كل من سأله شيئا من شدة كرمه.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 من سورة الفتح إلى آخر سورة النجم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: شَهِيدٌ
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.

حميد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهل

السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق

فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

مدعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

يمطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

يظلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى

0: وازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب

طيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل.

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأخير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: والحسد يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

0: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
1: مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. يا حي يا قيوم يا حي،
0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

0: Finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: حلويات القطعة مميزة إلى سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
0: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.

0: Dear listeners, you have just listened to the French program brought to you by 2MFM.
1: May Allah raise the rank of Prophet Muhammad.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في كل زمان يبحث الإنسان عن البوصلة التي تهديه إلى طريق الخير والنجاح. وفي صفحات التاريخ وقفت لنا حكم لم تطمسها السنين، ومن أروع هذه الحكم ما جاء عن القرآن الكريم وعن وصايا الحكيم لقمان لابنه، وصايا رسمت منهج حياة جمعت بين الإيمان والخلق، وبين العقل والتربية، وبين عبادة الله وعمارة الأرض. في هذه الحلقة نفتح نافذة على تلك الوصايا التي خاطب بها لقمان قلب ابنه قبل عقله، لنكتشف معا كيف يمكن لهذه الكلمات أن تشكل دليلا تربويا ونفسيا واجتماعيا يصلح لكل أب وأم ولكل شاب يبحث عن الطريق الصحيح. سنستعرض حكم لقمان ونتوقف عند معانيها العميقة، ونناقش كيف نعيد إحياءها في حياتنا اليوم. ابقوا معنا في رحلة ممتعة بين هذه الوصايا لنستلهم منها ما يعيننا على حياة مليئة بالخير والإيمان. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء ضيف كريم وعالم جليل، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري، لننهل من علمه ونفتح معه أبواب المعاني والدروس المستفادة من هذه الوصايا الربانية. فأهلا ومرحبا بفضيلتكم، وأهلا بمشاهدينا الكرام. دعونا نبدأ رحلتنا في هذه الجواهر الأزهرية مع فضيلة الشيخ.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، خالق العرش والكرسي والسماوات والأرض، خالق الجن والإنس والملائكة، خالق البحار والأنهار، خالق النباتات والأشجار والثمار، خالق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كرباتنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. حقيقة لو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا سورة سميت بسورة لقمان، وسيدنا لقمان يعني بعض العلماء لقمان رجل حكيم، والحكمة يعني ليست أمرا يوصف به كل أحد، يعني الحكمة مأخوذة مشتقة من حكمة بمعنى منع، قيل لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأ والضلال، ومنه سميت الحديدة يعني اللجام الذي يجعل في فم الفرس يسموها حكمة تحكمه، لأنها تمنعه من الجموح. وقيل هي في الأصل من مصدر الإحكام، من الإحكام وهو الإتقان في علم أو عمل أو قول أو في كليهما، يعني في العلم والقول والعمل. والحكمة بالنسبة للإنسان هي صفة نفسية، هي أساس المعرفة السليمة التي توافق الحق وتوجه الإنسان نحو عمل الخير وتمنعه من عمل الشرع، فهي مانعة ضابطة، مانعة ضابطة تسير به نحو الكمال والاستقامة. والعلماء يعني ذكروا أقوال كثيرة في يعني في معنى الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء إلى غير ذلك. فقالوا أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل لكل شيء، ويؤتي الحكمة لمن يشاء من عباده، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الإنسان إذا أوتي الحكمة يكون قد اهتدى إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح الموافق لعلمه وإلى الإيمان بالحق وإلى الاستجابة لكل خير والابتعاد عن كل شر، وبذلك يكون سعيدا في دنياه وأخرى. لذلك ما يطلق اليوم، يعني بتلاقي مثلا بعض الكفار أو بعض يعني الزعماء كذا وكذا وكذا ممن ليس له نصيب في الإسلام ونحو ذلك، فيقولون الحكيم فلان، فلان الحكيم، أو مثلا فيلسوف ونحو ذلك، فيسموهم أهل الحكمة ونحو ذلك. هؤلاء أبعد ما يكونوا عن الحكمة، لأن الإنسان هذا الإنسان الذي كفر بالله سبحانه وتعالى وعبد غير الله، هذا لو كان عنده حكمة، لو كان عنده فطنة، لو كان عنده ذكاء بأبسط الأشياء تدله على وجود الخالق، وأن هذه المعبودات التي يعبدها من دون الله هذه لا تستحق العبادة، فأن يعني من أين أتت له الحكمة هذا الإنسان ونحو ذلك. فالإنسان ينتبه. وبعض الناس مجرد أن يلاقوا إنسان، مجرد أنه هو بيتعامل كويس، بيعرف يدير الأمور وكذا، يقولوا عنه حكيم. لكن الحكمة التي وردت في القرآن يعني غير هذا بكثير. بالأخير هي تهديه إلى الطريق الحق، تعصمه من الوقوع في الخطأ، تعصمه من الوقوع في الكفر والمعاصي، يعبد الله تبارك وتعالى، يعمل الخيرات، يبتعد عن المنكرات ونحو ذلك. فهذا مهم جدا. فلو نظرنا إلى سيدنا لقمان بعض هذا الرجل الحكيم، أي أعطاه الله الحكمة، قيل عنه أنه كان نبيا، يعني البعض قالوا كان نبيا من الأنبياء، وقيل كان رجلا وليا صالحا، وهذا هو القول الراجح أنه لم يكن نبيا بل كان وليا صالحا.
2: فإذا هو مختلف فيه.
3: نعم، يعني إذا سمعنا إنسان يقول إنه كان نبي، بعض العلماء قال ذلك،
2: أيوة.
3: وبعضهم قال لا، لم يكن نبيا بل كان رجلا وليا صالحا، وهذا هو الراجح، يعني ما عليه الأكثرون.
2: أيوة.
3: ووعظ ولده، ولو نظرنا في آيات القرآن الكريم قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات للحديث عن
2: أمور
3: تانية، يعني بلش كمان بالإيمان. مرتبطة.
2: نعم.
3: نظرنا الوالد لقمان خاطب ولده بصيغة التحنان والتعطف، يا بني، يعني في الآيات يقول له يا بني يا بني، هذه الصيغة يعني فيها من العطف والحنان، يعني معناه كأنه يقول له أنا والدك وأنا أحب لك الخير، أنت ابني، أنت ولدي، أنا أحب لك الخير، لذلك أنصحك بهذا. وبعدين هيتبين معانا في الترتيب النصائح بأي شيء بدأ بالإيمان والتوحيد لأنه الأساس. بعدين أمره ببعض الأشياء في العبادات، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بعد ذلك انتقل إلى الأخلاق والمعاملة الطيبة والحسنة، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، كما سنذكر في الآيات إن شاء الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني لو نظرنا إليهم هذه 10 وصايا أوصى بها لقمان ولده. فسيدنا لقمان عليه السلام أن لما بدأ الخطاب يا بقوله يا بني,
2: يا بني.
3: وأسلوب تعطف فيه العطف والحنان والمودة, أنه حتى يعني هذا يكون محببا إلى القلب. لذلك الواحد مننا ينبغي, هذا فيه كمان إشارة إلى أي شيء, الواحد حينما ينصح غيره في طريقة النصح والإرشاد والتوجيه, لأنه هيجي معنا بعدين وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, فالإنسان يستعمل العبارات والألفاظ المحببة للنفس, يستعمل في خطابه العبارات والأهل يعني الأمور والأشياء التي هي محببة للنفس, لنفسي هذا الإنسان الذي يسمعني. ماذا إن كان ولدا فكيف أستعطفه؟ طب إن كان والدا كقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام, أبوه كان كافر ومع ذلك كان يستعمل معه الخطاب يا أبتي يا أبتي, لأنه هذا فيه يعني بيكون فيه شيء من الربط اللي هو هذا والدك وأنت ولده, ففي رب في رابطة قوية, صلة قوية بينكما. فلما الولد يخاطب أباه بهذه الطريقة يا أبتي, ولما الأب يخاطب ولده بهذه الطريقة يا بني, فهذا كأنه يذكره بالصلة التي بينه وبينه, يذكره بالعطف والحنان والمودة وأنه يحب له الخير. كذلك مثلا إذا الواحد أراد أن ينصح إنسانا بيعمله ينظر مثلا أحب الأسماء إليه, ما يجيش مثلا يقول له أنت كذا وكذا وما إلى ذلك, لا, بل يتخير العبارات, ينتقي الألفاظ, ينتقي الألفاظ. إذا كان ورد في القرآن الكريم الله عز وجل لما بعث سيدنا موسى وهارون بالإسلام وأرسلهم إلى فرعون ماذا قال؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن فرعون الذي ادعى الألوهية, الذي قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. الله يقول فقولا له قولا لينا, فكيف بأخيك المسلم؟ هذا الإنسان المسلم وإن كان عاصيا كيف تعامله؟ كيف تخاطبه؟ كيف إذا أردت نصحه؟ هل حقيقة أنت تريد النصيحة أم فقط تريد إظهار نفسك إنه حتى تظهر أنت الحكيم الإنسان الطيب الكذا الكذا؟ ليس الأمر هكذا. فالإنسان يتخير, أنا أحب له الخير فأتخير الوقت, أتخير الألفاظ, أتخير العبارات التي أستعملها مع هذا الإنسان. إذا كان غير المسلم مطلوب مني يعني حتى في الآيات وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لا تطعهما فيما يريدان منك من معصية الله ومن الكفر والإشراك بالله, ومع ذلك أحسن إليهما, عاملهما في الدنيا معاملة حسنة, لعله بسبب هذه المعاملة الطيبة وبسبب هذا الإحسان أن يتغير قلبهما, أن يتغير قلب هذا الإنسان. فلما يرى منك معاملة حسنة, يرى منك ودا, يرى منك تواضعا, يرى منك أمورا كثيرة, لعله يراجع نفسه, لعله يفكر طب ما ده طب هو بيعاملني كويس, إزاي أنا أكلمه هذه الطريقة وإزاي أنا أتعامل معاه بالشكل ده وبالصورة دي. فهذا مطلوب منا, فهذا نأخذ منه العظة والعبرة في الخطاب. كلنا يعني إذا الواحد منا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, أراد أن يعظ غيره, فليتخير الألفاظ التي يتكلم بها ويتخير الطريقة التي يتحدث بها. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتخير يعني ينتقي أطايب الكلام كما ينتقي أحدنا أطايب الثمر. كذلك سيدنا لقمان عليه السلام يعني بيقول ورد في وصفه كان لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين, فأتاه رجل وهو في مسجد أناس يحدثهم فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال نعم. قال فما بلغ بك ما أرى؟ أنت كنت ترعى معي الغنم يعني شفتك قاعد والناس قاعدين ويسمعوا منك وتملي عليهم. قال لو فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث, صدق الحديث يعني أكيد بعد الإيمان هذه الصفات الطيبة، صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. والصمت عما لا يعنيني، هذا مهم جدا. ليس مطلوبا من كل واحد منا أن يتدخل في كل شيء. مش مطلوب من كل واحد مننا أن هو يعني زي ما بيقولوا يكون بارم ديل زي ما بيقولوا، أو اللي هو
4: يحشر أنفه بكل حاجة،
3: إنه في كل شيء يعني، حتى مما يذكر من الفكاهة يعني بيقولوا إنه إنسان ذهب عند آخر فوجده يكثر من أكل التمر مع شرب القهوة، بن القهوة، فقال له أراك تكثر من أكل التمر مع البن، يعني هل هذا فيه شيء، فيه سر كذا؟ قال أتعلم أن جدي عاش يعني 115 سنة؟ فقال له أكان يكثر من أكل البن ويكثر من أكل التمر وشرب البن؟ قال له لا، ولكنه كان لا يتدخل فيما لا يعنيه.
4: سبحان الله. أنا ناطر منك للجوش.
3: قال له لا، لكنه كان لا يتدخل فيما لا يعنيه. فهذا الله. مهم جدا الإنسان يعني، وهذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. النهاردة بنشوف ناس كتير جدا يشغلون أنفسهم بغيرهم، فلان عمل، فلان سوى، فلان باع، فلان اشترى، فلان اتخانق، فلان تصالح، فلان جوز، فلان طلق، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. طب وبالنهاية تضيع عمرك ووقتك في معرفة أخبار الناس؟ يعني حتى يعني لست من الأشخاص الذين يتحسسون أخبار الناس، حتى إن وجد صاحب كربة أو وجد إنسانا مكروب أو مديون أو كذا فيساعده ويعينه. مثلا نقول في بعض الناس مثلا من أهل الخير حبوا يسألوا مثلا عن أخبار الناس، يتحسسون أخبار الناس، طب فلان عامل إيه، فلان عامل إيه، طب وضعهم إيه، والله شوية كذا. فتلاقيه مثلا يجي من غير ما حد يعرف يرسل شيئا، أيوة. يعني يساعد، نعم. يعين ونحو ذلك. فهذا سؤاله ليس تدخلا، إنما يريد شيئا آخر، نعم. للخير
4: الناس. وهذا ما ذكرناه في الحلقة، نعم. القادمة الماضية،
3: نعم. صحيح.
4: يعني تتبع عورات المسلمين،
3: نعم. فالواحد ينظر إلى مثل هذا، الإنسان ينظر إلى مثل هذا. أما كثير من الناس يتتبعون أخبار الناس ليس لمساعدة المحتاج ولا لتفريج كربة المكروب ولا لقضاء دين المديون ونحو ذلك، إنما فقط شهوة. هذه شهوة، نعم. شهوة في النفس أن تعرف أخبار الآخرين، وأن تعرف لك أنا كل الناس ملفتها عندي،
4: أيوة.
3: كل ملفاته موجودة عندي، فلان عمل، فلان سوى، فلان عملت، فلان سوت ونحو ذلك. طب هذا الإنسان يعني أنت تضيع وقتك وعمرك وجهدك وحياتك في تتبع أخبار الناس، في تتبع عورات الناس. لما تشغل نفسك بهذا وذاك؟
4: عم بضيع عمره،
3: يعني كما يقولون دع الخلق للخالق. إن كان هناك سبب شرعي لتعيل، لتصلح، لكذا، فبها ونعمة. وإلا لما تشغل بالك بهذا وذاك؟ اشغل نفسك بنفسك، اعمل على إصلاح نفسك، اعمل على إصلاح عيب نفسك أولا، ثم بعد ذلك. لذلك ورد بواحد من السلف قال صحبت أناسا كانت لهم عيوب ولكنهم ما تكلبوا في عيوب الناس بل ستروها فنسي الناس عيوبهم، وصحبت أقواما لم تكن لهم عيوب ولكنهم طلعوا وتكلموا في عيوب الناس فذكر لهم الناس عيوبا.
4: سبحان الله.
3: شوف أديه،
4: نعم.
3: فالواحد ينبغي أن ينتبه لمثل هذا، ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. فهذا سيدنا لقمان يعني قال له وصلت إلى ما وصلت إليه بصدق الحديث والصمت عما لا يعنيني، وفي رواية وأداء الأمانة، وبعض الروايات أنه قال يعني سبب وصولي إلى هذا الأمر قال غض بصري وكفي لساني. أمسك عليك
4: لساني، يعني.
3: نعم، كفي غض بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظ فرجي وقولي بصدقي ووفائي بعهدي وتكرمة ضيفي وحفظ جاري وتركي ما لا يعنيني فذلك الذي صيرني إلى ما ترى. فذلك الذي صيرني

0: قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. ومعنى ندا أن تجعل له شريكا. الذي يشبه الله بخلقه هذا جعل لله شريكا وشبيها.
1: نعم.
0: الذي يقول زي ما بيحصل بعض الناس بنلاقي بعض الأشخاص يعني ممن يتكلمون بعقيدة القدر وبعقيدة المعتزلة ويقولون بعضهم يقول الله خالق للخير ومش خالق للشر ونحو ذلك. هؤلاء جعلوا مع الله شريكا في الخالقية والعياذ بالله. هؤلاء أيضا ينبغي التنبه لهم. فالشرك هو أن تعبد غير الله مع الله. فلما بدأ وهنا كمان في أمر كمان ملمح مهم جدا ألا وهو أنه لما نبهه ووعظه أول شيء ذكر له الإيمان التوحيد نهاه عن الشرك نهاه عن الكفر بجميع أنواعه ليبين لك أن عقيدة كل الأنبياء واحدة.
1: نعم.
0: الأصل الذي جاء به كل الأنبياء والمرسلين هو واحد.
1: نعم.
0: كل الأنبياء والمرسلين دعوا أقوامهم إلى عبادة الله الواحد الأحد من غير إشراق من غير إشراك. كل نبي وكل رسول كان يأتي إلى قومه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
1: نعم.
0: وهذا معنى الدين واحد. يعني الأصل الذي جاء به كل الأنبياء واحد من لدن آدم إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليهم أجمعين.
1: وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث.
0: نعم.
1: كمان
0: ما قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وشرائعهم مختلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل لرجل بنى بيتا فجمله وحسنه فجعل الناس يسيرون حوله ويقولون ما أجمل هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يعني جعل الأنبياء كلهم كأنهم شيء واحد. طب لذلك الله قال في القرآن ونبه على ذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. معناه ما عبد غير لئل ولم يكن من المشركين لم يكتفي بما ذكر أولا لأن بعض الأشخاص بعض الجهال بعض الذين تجرأوا على التفسير وعلى الفتوى بغير علم اتهموا سيدنا إبراهيم. بعضهم يقول لك إنه هو إنه كان تائه شاك مش عارف ربه فين فطار مرة يعبد الكوكب مرة يعبد الشمس ومرة يعبد القمر وما إلى ذلك. ولكن أهل السنة أهل العلم الحقيقيين ماذا يقولون؟ يقولون هذا استعمال للدليل العقلي. وكمان باللغة لما قال هذا ربي معناه أهذا ما تزعمون أنه ربي بيقولوا هذا من باب الاستفهام الإنكاري.
1: نعم.
0: زي ما واحد مثلا يقول لك إيه لك لو ما سكتش أنا أقوم أضربك. فتقول له أنت هتضربني؟
1: أيوة.
0: الطريقة طريقته
1: سؤال
0: استفهام.
1: نعم.
0: لكنك في الحقيقة لا تستفهم. أنت تنكر عليه. يعني مثلك أنت يضربني أنا أو يغلبني أنا. أو مثلا يقول لك روح لفلان فلان ده طبيب قوي فما تروح عنده وتشوف مثلا كذا وتقول
1: هذا طبيب هذا دكتور ما بيعرف شغلي من
0: أو مثلا فلان عالم تذهب عنده فتقعد تقول فلان عالم. هي بطريقة استفهام ولكنك بالحقيقة أنت تنكر.
1: نعم.
0: أنت تنكر أن يكون هذا طبيبا أو أن يكون هذا عالما أو يفهم في العلم ونحو ذلك. كذلك سيدنا إبراهيم استعمل هذا الأسلوب فقال لهم هذا ربي معناه أهذا ما تزعمون أنه ربي ثم استعمل معهم الدليل العقلي والبرهان العقلي على أن هذه المخلوقات واحد أكبر من الآخر. فلما أفل قال لا أحب الآفلين يعني تغير من حال إلى حال. المتغير محتاج يحتاج لمن يغيره والمحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. الاحتياجية تنافي الألوهية قاعدة عند العلماء الاحتياجية تنافي الألوهية معنى أنه محتاج معناه ليس إلها لا يستحق الألوهية أن يكون محتاجا لشيء يجلس عليه أو يكون محتاجا لمكان يحل فيه أو يكون محتاجا لزمان أو يكون محتاجا إلى الملائكة أو يكون محتاجا لشيء من خلقه لا يستحق أن يكون إلها. الاحتياجية تنافي الألوهية. فسيدنا إبراهيم استعمل معهم الدليل العقلي لإثبات إقامة الحجة على أن هذه الأشياء التي أنتم تعبدونها من دون الله لا تستحق العبادة لا تستحق العبادة وهي محتاجة لمن يغيرها ولمن يبدلها والمحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. لذلك الله قال في آية أخرى وت

0: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. امتدح الله هذه الحجة. فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. فهذا يبين لنا أن الإيمان الإسلام هذا ثابت، شيء أصل ثابت في جميع الشرائع، جاء به كل الأنبياء. الدين الذي جاء به كل النبيين والمرسلين هو دين واحد، هو دين الإسلام العظيم الذي قال الله عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. هذا ينبغي التنبه له. فمسألة اللي بيذكروا بعض الناس الأديان، وبعضهم يقول السماوية ومش عارف كذا ونحو ذلك، هذا ينبغي التنبه له. احنا نستعمل لفظ الشرائع، الشرائع السماوية.
1: فإذا لا يقال الأديان
0: لا
1: السماوية،
0: لا يقال الأديان، ودين سماوي واحد جاء به كل الأصل، واحد جاء به كل النبيين والمرسلين،
1: يقال الشرائع السماوية.
0: الشرائع نعم
1: نعم.
0: وحذره من الشرك، ثم بعد ذلك بعد أن حذره من الشرك أخذ يعلمه قائلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه عقيدة أن تنشئ ولدك. كثير من الناس النهاردة عندهم مفهوم غلط عن التربية، بمعنى يظن أن التربية هي أن أنا أوفر له اللي هو عايزه، وأن أنا أكله وشربه ولبسه أحسن لبس زي ما يقول بعض الناس،
1: أحسن
0: وأحسن المدارس ويتكلم لغات ونحو ذلك. لا، هذه مجرد الإطعام والشرب، الشراب والطعام ونحو ذلك، هذا كأنك تعلفه، كأنه دابة عندك تعلفها. لو واحد عنده دابة في البيت ماذا يصنع بها؟
1: يضع
0: أليس يطعمها ويسقيها ونحو ذلك؟ ففرق بين أن الواحد يعلف واحد بالبيت، وفرق ما بين أنه يربي إنسان، يربي ولده على تقوى الله. هذه هي التربية الحقيقية، أن تربي ولدك على تقوى الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يزرع في قلب هذا الولد، يربي في قلبه هذه العقيدة أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلو نظرنا ربى فيه الإيمان أن الله واحد لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه لا يشبه شيئا من خلقه، وأنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وأنه غني عن العالمين، لا يحتاج إلى مكان يحل فيه، ولا إلى زمان يجري عليه، ولا إلى كرسي ليجلس عليه، ولا إلى عرش ليحمله، بل سبحانه غني عن العالمين، مستغن عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه سبحانه وتعالى. ثم حذره من الكفر، اللي هو ألا ينقض الإيمان، ألا يشبه الله بخلقه، ألا يعتقد في الله ما لا يجوز. حذره من الكفر بأنواعه ومن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ثم زاد في أمر الاعتقاد، فبين له أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ف يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني الخردل أصغر شيء، هذا مثقال الحبة مهما كان، لو كان في جوف الجبال في داخل الصخرة أو في أي مكان في السماوات أو في الأرض أو في مجاهل الأرض، الله قادر على أن يأتي به، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومعناه أيضا أنك ستحاسب، ما تفعله ستحاسب عليه، إن كان خيرا وإن كان شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا، أليس الله؟ وكذلك الله قال في القرآن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عند الله لا يضيع شيء. لذلك ورد في الحديث: إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، كم تساوي الإبرة، كم تساوي؟ إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. وكما قال عليه الصلاة والسلام، من يعني أخذ قيد شبر من الأرض بدون غير وجه حق، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة.
1: يا لطيف.
0: يجعل الله. له قد طوق الذي يجعل في عنقه. فالإنسان عليه أن ينتبه وعليه يعني ربي الواحد منا عليه أن يربي ولده على هذا، يربي ولده على تقوى الله، يربي ولده على الإيمان، محذرا له من الشرك والكفر. كذلك أيضا يربي ولده على أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون. وعلم ولدك إذا أصابك ما أصابك فالجأ إلى الله وتب إلى الله، واعلم أن الله مطلع عليك، وأن الله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وإنك إن عملت خيرا فإنك ستجازى به، وإن عملت سوءا فإنك ستحاسب عليه وستسأل عنه يوم القيامة. فالواحد منا لا يقصر في هذا. وكمان لما بدأ بالإيمان لأنه الأساس، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم انتقل بعد ذلك في تلقين ولده الفروع بعد أن لقنه الأصول، بعد أن لقنه الإيمان وبين له أن الله على كل شيء قدير وحذره من الكفر، بدأ يعلمه بعض الأمور الأخرى بعد الإيمان. فقال له يا بني أقم الصلاة.
1: أيوة هم بلاش.
0: صلاة فريضة. أيوة. يا تارك الصلاة إلى متى؟ الإنسان الذي يترك صلاته أو يضيع الصلاة أو يتكاسل فيها إلى متى؟
1: سبحان الله.
0: العلماء يقولوا الذي يضيع فريضة واحدة، صلاة واحدة بغير عذر شرعي، قالوا هذا فاسق ملعون يستحق عذاب الله، يخشى عليه من سوء الخاتمة. الذي يترك صلاة واحدة، قالوا إذا طلب أن ينكح فلا ينكح، إذا أراد أن يتزوج هذا لا يزوج، ولا يؤتمن على بيضة، لا يؤتمن على دجاجة، لا يؤتمن على شيء. لماذا؟ قالوا لأنه ضيع أعظم الحقوق، يعني بعد الإيمان الصلاة أفضل الأعمال، إذا كان مضيعا لأعظم الحقوق فما كان لدونها أضيع. ما كان لدونها أضيع. لكن بتلاقي كثير من الناس النهاردة
1: اختلفت الموازين.
0: نعم. بيجيلهم واحد مثلا غني لكنه لا يصلي، ولكن إن شاء الله ربنا
1: بيهدي بعدين،
0: ربنا يهدي وهي بس شوية وإن شاء الله ربنا هيتوب عليه ويصلي. لكن إذا جاءهم الفقير الذي سيتوب عليه ويجعله يؤدي الفريضة قادر على أن يغنيه أيضا.
1: ذكرتني بتلك القصة، المرأة التي يعني التي كانت في ملكة أو أميرة، وكان أهلها يريد أن يزوجونها، فكانت لا ترضى بالأمراء حتى رأت رجلا فقيرا، ثم لما نزلت إليهم تلك الدرة من السماء وقالت له سبحان الله. يعني هذه القصة سبحان الله قصة بهذا الموضوع بهذا المعنى، أنه اليوم الآخرة خير وأبقى
0: إن شاء الله. بنعمل حلقة عن هذا الأمر بإذن الله تعالى.
1: سبحان الله.
0: فبدأ يعلمه يا بني أقم الصلاة، فبدأ بأفضل الأعمال بعد الإيمان، الصلاة لوقتها كما ورد في الحديث. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: أنا بظن اليوم مولانا ما حنقدر يعني نخلص كل المواضيع، لأنه مواضيع كتير مهمة.
0: طيب.
1: جدا.
0: ماشي.
1: يعني وما تبقى معنا من الوقت 10 دقائق.
0: صحيح.
1: لا يحتمل.
0: طيب.
1: يعني انت كلمنا عن موضوع واحد الآن ما شاء الله، يعني شيء جميل. نعم. يعني أنا يعني مستمتع بالحديث.
0: طيب. لما أمره، طيب يبقى خلينا في الجزء الأول.
1: في الجزء الأول
0: اللي
1: نعم.
0: هو لما
1: يعني حتى ذكرت شغلة أنت إنه الإيمان كذلك ليس هو شرطا لقبول الأعمال.
0: نعم.
1: الصالحة.
0: صحيح. نعم هذا لا بد منه. طيب غير للمسلم إذا عمل أعمالا صالحة، لأنه أحيانا تجد غير المسلمين يتعاطفون مع الفقراء، مع الضعفاء، يبنون المستشفيات ونحو ذلك. تلاقي بعض الأشخاص يقول لك أنت عايز تقول لي أنه فلان ده اللي بيساعد الناس وكذا وكذا، لو مات يدخل النار عشان ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنت الفلان العاصي الكذا المرتكب للذنوب والمعاصي عشان قال لا إله إلا الله فإذا مات يدخل بها الجنة.
1: هو الأصل.
0: هو الأصل ماذا؟ الأصل إيمان. الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أما الكافر فيطعم بحسناته
1: في الدنيا
0: فإذا أفضى إلى الآخرة فلا نصيب له فيها. طيب هنا سؤال، هل ممكن واحد يعني شهد أن لا إله إلا الله ممكن أن يقع في شيء يخرجه من الإسلام؟ هذا الأمر مهم جدا جدا جدا وينبغي أن ننتبه له. ليه؟ أنه بعض الناس بيظنوا أنه مجرد أن الواحد قال لا إله إلا الله خلاص يعمل اللي هو عاوزه أو يعتقد ما يشاء. الأمر ليس هكذا. قد إنسان يلفظ يقول لا إله إلا الله ولكنه يعتقد بقلبه ما يناقض ما يضاهي ما يخالف معنى لا إله إلا الله. إزاي؟
1: يعني هلا مولانا هو
0: النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. هل اكتفى النبي بالقول؟ لا،
1: وفي قلبه،
0: قال وفي قلبه مثقال وزن ذرة من إيمان. يعني إيه وفي قلبه مثقال وزن ذرة من إيمان؟ يعني نطق باللسان، اعتراف باللسان، واعتقاد بالجنان. حصل أصل الإيمان الذي به تكون النجاة من الخلود الأبدي في نار جهنم. طب لو أن إنسانا يقول كل يوم 100,000 مرة لا إله إلا الله ولكنه يعتقد في قلبه أن هذا الإله جسم كبير قاعد فوق العرش، أو أن له صورة، أو أن له هيئة، أو مثلا شخص كان يعبد النار فيأتي كل يوم أمام النار ويقول لا إله إلا الله، هل بذلك صار مسلما؟
1: لا،
0: ما صار مسلما. لا، لأنه هو في اعتقاده أن الإله الذي يقصده هي هذه النار أو الذي يعبد البقرة أو الفقر أو الصنم أو الصورة أو الهيئة أو الحجم ونحو ذلك، فهذا بالأصل ما عبد الله. إنما مقصوده بكلمة الله هذا الشيء الذي تخيله، هذا الشيء الذي تصوره، وهو ليس الله. الإله الذي نعبده منزه عن كل صفات المخلوقين، ربنا الذي نعبده لا يشبه شيئا مما خلق، هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. من الذي يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الله نور كبير بمعنى الضوء، هذا ما عبد الله، هذا عبد هذا الضوء. الذي يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش بيطلع وينزل في التلت الأخير من الليل، هذا ما عرف الله. هذا ما عبد الله، هو عبد الشيء الذي تخيله، الشيء الذي تصوره، ما عبد الله. فينبغي أن يعلم إنه الإيمان، هذه العقيدة تفدى بالنفس والروح. عقيدة التوحيد والتنزيه، أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا، وأنه لا يشبه شيئا من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى كان موجودا قبل السماوات وقبل الأراضين وقبل المكان بلا مكان، وبعد أن خلق المكان سبحانه وتعالى لم يتغير عما كان.
1: حتى كذلك
0: التغير علامة المخلوق.
1: نعم مولانا، حتى كمان يعني الجزء الثاني من الشهادة، يعني نعم، الشهادة الثانية أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله كمان
0: صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا بالنسبة للاعتقاد. أو الذي يعتقد أن الله عز وجل يعني هناك شيء لا يقدر على إيجاده من الممكنات العقلية، كبعض الكفار الذين يسألون هل ربك يستطيع أو يقدر أن يخلق كذا أو يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا كله ينبغي الانتباه له. كذلك أيضا هناك أفعال تضاهي، أفعال تخالف التوحيد والتنزيه. كالذي مثلا إنسان بيجيب مثلا، بتلاقي بعض الناس في البيت عنده مصحف بقى قديم مهتري، فيعمل ايه؟ فيلمهم وكتب شرع يلمهم ويروح رميهم في الزبالة والعياذ بالله. هذا الفعل يدل على الاستخفاف.
1: هذا حصل مولانا يعني
0: كثير جدا في كثير من الأماكن، فعلينا أن ننتبه، علينا أن نحذر، علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. أو مثلا إنسان مثلا عبد لصنم أو سجد لصنم أو لشمس ونحو ذلك، فهذا الفعل لا يصدر إلا من كافر ففاعله يكفر. فالإنسان عليه أن ينتبه لا يقلد، لأنه النهاردة كمان مع الفضائيات والتلفزيونات والأفلام وغيره تلاقي كل بيقلد.
1: أيوة.
0: رأى علامة لا يفعلها إلا غير وكذا. المسلمين فيفعلها مثل يفعل مثل فعلهم، أو شعار خاص بكذا أو كذا. ونحن مقبلون على أيام ستنتشر فيها بعض الشعارات، بعض الأشياء، علينا أن ننتبه. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ونبهنا، فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. وكذلك أيضا قد الإنسان يتكلم بكلمة كلمة تخرجه من الإسلام،
1: لا يرى.
0: طب إزاي كلمة تخرجه من الإسلام؟ الكلمة لها قيمتها، لها مكانتها. أليس الله
1: لا يرى بها بأسا يعني؟
0: نعم.
1: بها
0: في آيات القرآن. نعم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها دركات. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يرى بها بأسا، لا يظنها ضارة له، هو أصلا لا يعتقد أن عليه ذنبا أو وزرا بهذه الكلمة، ومع ذلك النبي حكم على قائل هذه الكلمة بالوصول إلى قعر جهنم، يعني حكم على قائلها بالكفر.
1: مولانا حتى الآية الكريمة في القرآن الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما
0: ما كنا نخوض ونلعب. نعم الآية. فوالله ولقد قالوا
1: كلمة الكفر
0: سماها
1: وكفروا.
0: كلمة.
1: نعم.
0: ولقد قالوا كلمة الكفر. بل لما نزلت هذه الآيات بعض العلماء بيذكروا أن بعض المنافقين أو بعض هؤلاء كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا من عند النبي قال بعضهم لبعض ماذا قال محمد آنفا على وجه السخرية.
1: نعم.
0: الله قال لا تعتذروا قد كفرتم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا يحصل كثيرا هذه الأيام. فالإنسان عليه أن ينتبه، عليه أن يحفظ لسانه. تلاقي بعض الناس مجرد أنه غضب لا يجرؤ أن يسب الشخص الذي أمامه بأبيه أو بأمه، لكنه يجرؤ على أن يسب له دين الإسلام، لكنه يجرؤ على أن يسب رب العالمين، لكنه يجرؤ على أن يقول في الله ما لا يليق. أو بعض الناس تلاقيه مثلا مما تعوده بعض الناس يقول لك فلان جنن ربي، فلان خوت ربي، أو فلان زح ربي، أو فلان مثلا
1: هذه
0: يعني
1: الكلمات
0: مثل هذه الكلمات كشربة الماء والعياذ بالله. فهذه الأمور ينبغي أن ننتبه لها.
1: نعم.
0: ينبغي أن نحذر. ومن وقع في شيء من هذا، من اعتقد شيئا يخالف دين الإسلام، والقاعدة التي ينبغي أن نعيها أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو بآياته أو رسوله أو رسله أو كتبه أو شعائره أو معالم دينه كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. معالم الدين كالصلاة، الشعائر كالأذان، الصلاة، الصيام، الحج، عيد الفطر، عيد الأضحى وغير ذلك من الشعائر ومعالم الدين، هذه لا يستهان بها ولا يستهزأ بها ولا يستخف بها. بعض الناس بتلاقيه
1: أضاحي
0: كمان، النكت اللي بيبعتوها وغيره. أو مثلا احنا داخلين على شهر رمضان فبتلاقي بعض الناس لك أهو جاي اللي هينشف حلقنا، أهو جاي مش عارف اللي هيقطع رئنا، أهو جاي مش عارف اللي كذا ونحو ذلك مما لا يليق. شهر رمضان شهر معظم.
1: نعم.
0: فينبغي أن ننتبه، ينبغي أن نعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى. فمن وقع في شيء من هذا فعليه العود فورا إلى دين الإسلام العظيم بالنطق بالشهادة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لكم بخير، إنه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إن شاء الله تعالى أحبابنا المستمعين في الأسابيع الجاية نكمل معكم بقية الوصايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فضل يا جار اشرب شاي صب ودوقني. روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: A 2MFM sponsor.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى محمداً على العالمين، وشرفه على جميع المخلوقين، وجعل مقامه رفيعاً، وحسنه بديعاً، ومولده للمؤمنين ربيعاً، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه جميعاً. وبعد، كان من عادة أهل مكة المكرمة أن يخرجوا بأطفالهم إلى المراضع، فكانت أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم ثويبية مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، أياما قبل قدوم حليمة السعدية.

وكانت ثويبية قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. ثم قدم مكة 10 نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع، فأصبن الرضاع كلهن إلا حليمة بنت أبي ذؤيب، وكان معها زوجها الحارث ابن عبد العزة، وولدها منه عبد الله بن الحارث، وكانت ترضعه، وأنيسة بنت الحارث، وجدامة بنت الحارث، وهي الشيماء، وكانت هي التي تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمها. فعرض على حليمة رسول الله فجعلت تقول: يتيم ولا مال له، وما عسى أمه أن تفعل. فخرجت النسوة وخلفنها، فقالت حليمة لزوجها: ما ترى؟ قد خرج صواحبي وليس بمكة غلام يسترضع إلا هذا اليتيم، فلو أن أخذناه فإني أكره أن نرجع إلى بلادنا ولم نأخذ شيئا. فقال لها زوجها: خذيه، عسى الله أن يجعل لنا فيه خيرا. فذهبت إليه وأخذته، وما حملها على ذلك إلا لأنها ما وجدت غيره.

فجاءت إلى أمه فأخذته منها بعد أن أخبرتها آمنة بما رأت من أمر النبي، فوضعته في حجرها فأقبل على ثديها حتى يقطر لبنا، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي وشرب أخوه، ولقد كان أخوه لا ينام من الجوع. وتقول حليمة: وقام زوجي إلى ناقتنا المسنة التي لم يكن في ضرعها نقطة لبن، فإذا بضرعها ممتلئ، فحلب ما شاء وشرب، وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليلة. فقال زوجي: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ فلم يزل الله يزيدنا خيرا حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقد قطعت حمارتي التي أركب عليها ركب صاحباتي مسرعة. قالت: وكنا إذا نزلنا به تحت شجرة يابسة اخضرت لوقتها، وإذا جعلناه في البيت المظلم أضاء وجهه كالمصباح. وتكمل حليمة: حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله تعالى أجدب منها، فصارت غنمي تسرح فتشبع ويغزر لبنها، فنحلب ما شئنا، وما حولنا أحد تبض له شات بقطرة لبن، وإن غنامهم لتروح جياعا، حتى إنهم ليقولون لرعيانهم: ويحكم، انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب، فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فتعود أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن، وتروح غنمي شباعا نحلب منها ما شئنا. وقيل إن قومها يوما عطشوا لانقطاع الغيث، فطلبوا منها أن تأتي به معهم لاستسقاء المطر لما رأوا من بركة تظهر حيث يكون، فأخرجته لهم فأخذوه وحملوه على أيديهم وخرجوا إلى ظاهر البلد، فدعوا به وإذا السحب قد جاءت بالغيث.

تقول حليمة: حتى بلغ محمد سنتين فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، ولم يزل عندنا حتى قضيت رضاعه، فعزمنا على الرحيل به إلى أمه. فقال لي بعلي: كيف نرده وقد وجدنا الخير والبركة على وجهه؟ فأتينا به إلى أمه فقلت لها: إنا وجدنا الخير على وجه ولدك. وأخبرتها بما رأت من عطاء وبركة، وسألناها أن تدعه لنا سنة أخرى، فقالت: ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة. فأخذناه وفرحنا به، ونما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج هو وأخوه لرعي الأغنام، فكان أخوه يقول لحليمة: يا أماه، إن أخي الحجازي إذا وقف بقدميه على الوادي اليابس يخضر لوقته، وإذا جاء إلى البئر لسقي الأغنام يعلو الماء إلى فم البئر، وإذا نام في الشمس جاءت غمامة فظللته من حر الشمس، وتأتي إليه الوحوش وهو نائم فتقبل أقدامه. فقالت له: توصى بأخيك. وتقول حليمة: وبينما محمد خلف بيوتنا مع أخيه من الرضاعة في بهائم صغيرة خرجا لرعيها، جاءنا أخوه يصيح: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاه فشقا بطنه، فخرجت أنا وزوجي نشتد نحوه، فنجده قائما منتقعا لونه، فاعتنقه زوجي فقال: أي بني، ما شأنك؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاني فشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه، ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، فانطلقي بنا لنرده إلى أهله قبل أن يظهر فيه ما نتخوف. قالت حليمة: فاحتملناه حتى قد قدمنا به على أمه آمنة. فقالت: ما ردكما به فقد كنتما حريصين؟ فقلنا لها: لا والله، إلا أن الله تعالى قد أدى عنا وقضينا الذي علينا. فقلنا: نخشى الإتلاف والإحداث، نرده على أهله. قالت: ما ذاك بكما، فاصدقاني شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابني هذا شأن. ألا أخبركما خبره؟ قلنا: بلى. قالت: حملت به، فما حملت حملا قط أخف منه، فأريت في المنام حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود، معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. وقد جرت حادثة أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي حليمة
وهي تهتم به، أن أخذته يوما إلى سوق عقاظ، فانطلقت به حتى أتت به إلى عراف من هذيل يريه الناس صبيانهم، فلما أرته إياه ونظر إليه صاح: يا معشر هذيل، يا معشر العرب! فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم والسوق، فقال: اقتلوا هذا الصبي. وانسلت به حليمة، فجعل الناس يقولون: أي صبي؟ فيقول: رأيت غلاما ليقتلن أهل دينكم، وليكسرن أصنامكم، وليظهرن أمره عليكم. فطلب بعقاظ فلم يوجد، ورجعت به حليمة إلى منزلها، فكانت بعد لا تعرضه لعراف ولا لأحد من الناس. وقد أسلمت حليمة، وورد أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقام إليها وبسط لها رداءه فجلست عليه. نقف هنا ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن وفاة أمه وكفالة جده له.

0: UMFM sponsor.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكم العدل ذي الجلال المنزه عن الأشباه الأرذال والشركاء الأذلال، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأنبياء والأولياء الأبدال، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على منهج الحق والاعتدال، وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس العشرون من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا الشرك من الكفر الجزء الثاني. This is the 20th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action. Polytheism is a section of blasphemy. Polytheism is shirk, a section of blasphemy of kufr, part 2. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الوصف السادس من أوصاف التخلي لعباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. In our last lesson, we talked about the sixth description of abandonment of the slaves of Ar-Rahman in Al-Furqan 68. That means, and those who do not invoke, do not worship with Allah another God. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وألا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد.

0: وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، وكذلك لا يغفر الله الكفر الذي هو غير شرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. And we mentioned that the Messenger صلى الله عليه وسلم stated that the greatest right of the Almighty God upon His slaves is to worship Him exclusively, and that nothing should be associated with Him, because associating partners with God is the greatest sin, the worst sin committed by a slave. It is the sin that God does not forgive for the one who dies or died on it. Likewise, God does not forgive blasphemy that is other than shirk, other than polytheism. However, Allah forgives what is less than for whomever, less than polytheism, for whomever He wills. وبينا أن الكفر ظهر في البشر في بعبادتهم للأوثان بين إدريس ونوح عليه السلام. And we showed that blasphemy appeared in humans through their worship of idols between Idris and Noah. Peace be upon them. وذكرنا أن العلماء قسموا الكفر إلى أنواع ثلاثة: تعطيل وتكذيب وتشبيه. ترتكب كل منها بالقلب واللسان وباقي الأعضاء الجوارح. We mentioned that scholars divided blasphemy into three types: negation, denial or belying, and likening, each of which can be committed with the heart, the tongue, or the rest of the body, or with the rest of the organs. ثم إن اليوم نقول إن من الكفر الكذب على الله جل وعز والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينسب كذبا إلى الله أو إلى رسوله تحريم ما علم حله بالضرورة أو تحليل ما علمت حرمته بالضرورة، يقول الله أحل شيئا وهو محرم، أو يقول الله حرم شيئا وهو معلوم أنه ضرورة، معلوم ضرورة أنه حلال، وكذلك إلى الرسول. Today we say among blasphemy are lying about God and lying about the messenger of God by falsely attributing to God or His messenger the prohibiting of what is known by necessity to be permissible, or legitimating what is known by necessity to be forbidden. ومثاله استحلال البعض الكذب في يوم الأول من شهر نيسان بدعوى المزاح الأول من نيسان. من فعل ذا أي استحل الكذب فقال فقد أحل أمرا حرمه الله في جميع الشرائع وهو كفر والعياذ بالله. An example of this blasphemy is deeming lying legitimate by some on the first day of the month of April, what they call April's Fool, under the pretext of joking, to say such lying is halal. Whoever deems lying legitimate has legitimated a matter that God has forbidden in all sharia's, in all sacred laws. It is, of course, blasphemy. May God protect us from it. وكثير من الذين يكذبون في أول نيسان وغيره لا يستحلون ذلك ولا يستحسنونه. فهؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر. يعني الناس تمزح، تريد أن تكذب، لكن لا يقولون هو حلال، لا يقولون هو أمر حسن. كثير من الناس هكذا، فالذين حكمهم هؤلاء أنهم ليسوا بكافرين. أما الذي يقول هو حسن، شيء حسن، ويقول هو حلال، هذا يكفر. Many of those who lie on the 1st of April and other times do not legitimate it and do not deem it good. So many people want just to joke, to lie. So they do not consider it, many people don't consider such lying to be good or to be halal. If they consider it, then of course it is kufr. These people who do not consider it halal or good, these people are not condemned to blasphemy. It means they are not considered, not judged as blasphemers. ومثال الكذب على الله والكذب على رسول الله الذي هو كفر ادعاء البعض أن الله أرسلهم بالوحي أنبياء ورسلا، كما فعل مسيلمة الكذاب في حياة الرسول، وكما فعل القادياني غلام أحمد في عصرنا. فهذا ادعاء النبوة كذبا، هذا كفر والعياذ بالله. An example of lying about God and lying about the messenger of God, which is blasphemy, is the claim of some that God sent them with revelation as prophets and messengers, as did the liar Musaylimah during the lifetime of the messenger, and as did the Qadiani Ghulam Ahmad in our time. So saying that one saying about oneself that he is a messenger or God, a messenger of God or a prophet of God, or a woman saying that is kufr when it is not true. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. The Almighty revealed in Al-An'am 93, that means, and who is more unjust than the one who fabricates a lie about Allah, or says, it has been revealed to me, while nothing has been revealed to him. And the one who says, I will send down something like what Allah sent down. وَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَكَبَ مُكَفِّرًا مِنَ الثَّلَاثَةِ بِالْقَوْلِ أَوِ الْاِعْتِقَادِ أَوِ الْفِعْلِ صَارَ كَافِرًا وقيل عنه إنه مرتد. هناك كافر أصلي وهناك من يكفر بعد الإسلام فيسمى مرتد. And the one who was a Muslim then committed one of the three blasphemous deeds by utterance or belief or act, one would become a blasphemer and one would be called an apostate or an apostate. So there are original blasphemers and there are people who after being Muslim, they commit blasphemy. These are called apostates or apostates. وقطع الإسلام بالردة له عواقب وخيمة ويترتب عليه أحكام في الدنيا والآخرة. Interrupting Islam with apostasy has dire consequences and leads to rulings in this world and the hereafter. فمن ذلك من هذه الأحكام المترتبة على الردة فمن ذلك أنه يبطل بها صوم المرتد وتيممه لا وضوءه. فإذا إن كان هذا مسلما صائما ثم كفر أثناء صومه في النهار فهذا صومه بطل، كذلك التيمم يبطل بالردة، أما الوضوء لا يبطل بالردة، بعد رجوعه إلى الإسلام وضوءه يبقى صالحا، أما التيمم فطهارة ضعيفة تبطل بالردة. ويحرم الأكل مما ذبح المرتد، فإذا ذبح المرتد خروفا لا يؤكل هذا الخروف، هذا الخروف ميتة. وإن مات قريبه المسلم لا يحل للمرتد بالإجماع أن يرثه، المرتد لا يرث قريبه المسلم الميت، هذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء على ذلك. Among those things, these consequences of apostasy, is that it invalidates the apostate's fasting and tayammum, not wudu. So a person was a Muslim fasting, so during the daytime he committed blasphemy, then became an apostate, the fasting is invalidated. Similarly, the tayammum. However, wudu is not invalidated, means if the apostate were to return to Islam while having that wudu, the wudu is still valid, doesn't need a new wudu to, for example, pray. It is forbidden to eat from what the apostate slaughtered, if the apostate slaughtered during his apostasy. A lamb, that lamb is not halal to eat. And if his Muslim relative dies, it's not permissible unanimously for the apostate to inherit him. By consensus, an apostate cannot inherit a dead Muslim relative. There is no difference among scholars about it. ومنها أنه لا يصح عقد النكاح لمرتد على مرتدة مثله، ولا على مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية أو امرأة ما. يعني باب النكاح مسدود في وجه المرتد، لا يجوز له أن يتزوج، يعني لا يصح نكاحه على أي امرأة. هذا الرجل المرتد لا يصح نكاحه على مطلق امرأة، وكذلك المرتدة لا يصح زواجها من مسلم ولا غير المسلم. Also, it is not valid to do the marriage contract for an apostate with a female apostate like him, a Muslim, Jewish, Christian, pagan, or any woman. Similarly, the female apostate's marriage contract with any man is invalid. So an apostate person cannot marry another person. Doesn't matter who this other person is. وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، قبل الجماع الأول بالزوجة، بطل نكاحهما ولا يحلان لبعضهما البعض بعد عودة المرتد منهما إلى الإسلام إلا بنكاح جديد. مسلمان عقدا على عقد النكاح، لم يدخل الرجل بالزوجة بعد، ارتد أحدهما بطل النكاح. إن أراد أن يعود إلى حياة الزوجية لابد من عقد نكاح جديد بعد عود المرتد إلى الإسلام. If one of the spouses apostatizes before consummation, before the first sexual intercourse between the spouses, their marriage becomes void, is invalidated. They are not permissible to each other after the return of the apostate to Islam, except with a new marriage contract. So when the apostate, whether it was the husband or the wife, returns to Islam, such people can be married to each other with a new marriage contract, or else they cannot be together as spouses. وأما إذا كانت الردة بعد الدخول بالزوجة، يعني حصل الجماع الأول بينهما، فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء العدة عاد النكاح بلا تجديد. فإذا العدة هو يعني وقت تتربص فيه المرأة، يعني تنتظر وقت انتظار. فإن كانت هذه المرأة غير حامل وهي من الحيض، يعني من النساء اللواتي تحيض، عدتها تكون ثلاثة أطهار، يعني ثلاثة مدة التي لا تحيض فيها، لا ينزل دم الحيض فيها، ثلاثة مثل هذه تكون عدتها. وأما إن كانت المرأة لا تحيض لأنها صغيرة لا تحيض، أو يائست من الحيض وهي طبعا غير حامل، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. أما إن كانت حاملة فالمرأة الحامل عدتها تنتهي عندما تضع ولدها، عندما تلد. فإذن وأما إن كانت إذا كانت الردة بعد الدخول بالزوجة، فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، قبل مضي هذه الثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر أو وضع الولد، هذا عاد النكاح بلا تجديد، يصيران زوجين بلا عقد جديد. However, if the apostasy occurred after consummation, after the first sexual intercourse, then the apostate returned to Islam before the end of the waiting period, عدة, of the wife, the marriage would return without renewal. Now you have women who are not pregnant and menstruate, their عدة is three purities, three times during which she does not menstruate. If the woman, for example, is not pregnant and she is not menstruating, either because she is a child or because she is reached an age where she is no more menstruating, then her عدة is 3 months. And if she was pregnant, the woman's عدة end when she delivers the baby. So after the first sexual intercourse, if the apostate becomes Muslim, then before the end of the عدة, the marriage is restored. No new marriage contract is needed. وإن انتهت العدة قبل عود الذي ارتد منهما إلى الإسلام فلا يعود النكاح إلا بعقد جديد. So if the waiting period ends before the one who apostatized returned to Islam, then the marriage will not resume except with a new contract. ثم إن من الأحكام المتعلقة بالردة أنه إذا مات المرتد لا يرثه قريبه المسلم عند الإمام الشافعي ولا يجب غسل المرتد الميت ولا تكفينه ولا يجوز أن يحرم أن يصلى عليه ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. Moreover, one of the rulings related to apostasy is that if the apostate dies, his Muslim relative does not inherit him according to al-Imam al-Shafi'i. So it's not a consensus matter. It is not an obligation to watch the dead apostate or shroud him. It is not permissible to pray for him. It's sinful to pray for the apostate or to bury him in Muslim cemeteries. ومن عواقب الردة أن أعمال المرتد الصالحة التي كان فعلها قبل الردة تحبط أي يخسر المرتد ثوابها ولا يسترجعه ولو عاد إلى الإسلام. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. One of the consequences of apostasy is that the good deeds of the apostate that he did before the apostasy are worthless. That is, the apostate loses the reward and does not take the reward back even if he returns to Islam. They're just gone with apostasy. The Almighty revealed Al-Ma'idah 5, that means, and whoever denies the faith, blasphemes, his work has become worthless. It's, you know, void now. And he, in the after and hereafter, will be among the losers. وَإِن مَاتَ عَلَى ذَلِكَ مَاتَ عَلَى الْرِدَّةِ خُلِّدَ فِي النَّارِ كَبَاقِي الْكَافِرِينَ. قال تعالى وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And if the apostate dies on apostasy, he shall be kept in hellfire endlessly like the rest of the blasphemers. Allah revealed in Al-Baqarah 2:17, that means, and whoever of you apostatizes from his Islamic religion to blasphemy and dies while he is a blasphemer, for those their deeds have become worthless in this world and the hereafter. The reward of their good deeds is erased, annulled, nullified. And those are the people of the fire in which they will abide everlastingly. So people are losers and they will be forever in hellfire. ولأن الردة خروج من الحق الذي هو الإسلام إلى الباطل الذي هو الكفر ولأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات عدها العلماء أفحش أي أقبح أنواع الكفر. أما أشد أنواع الكفر فهو كفر التعطيل سواء صدر من كافر أصلي أم من مرتد. And because apostasy is a departure from truth, which is Islam, to falsehood, blasphemy, and because it eliminates all good deeds, the reward is gone, and sins remain, the scholars considered the apostasy the most abhorrent sin. The most abhorrent type of kufr, the ugliest type of blasphemy. As for the most severe form of blasphemy, it is blasphemy of negation, kufr al-ta'til, whether it is committed by an original blasphemer or an apostate. يعني الردة قد تكون تعطيلا وغير تعطيل. فهي إن كانت تعطيلا أو غير تعطيل أقبح أنواع الكفر. إن كانت تعطيلا فتكون أقبح وأشد أنواع الكفر، وإن كانت غير التعطيل تكون أقبح أنواع الكفر، لكن ليس أشد أنواع الكفر. So apostasy may take place by committing the blasphemy of negation or other types of blasphemy. If it is the negation, then it is the worst and the ugliest. And if it is other than negation, then it's the ugliest but not the worst. And if you look in the table, so on the right side, الرده بكفر التعطيل, apostasy by blasphemy of negation, هي أشد وأفحش وأفحش أنواع الكفر. الردة بغير كفر التعطيل, apostasy by other than blasphemy of negation, هي أفحش أنواع الكفر. And it is the ugliest type of blasphemy, والعياذ بالله. فهنا مقارنة بين مرض السرطان والشرد, comparison between cancer and hives. غالبا السرطان يكون مستورا, the cancer usually mostly will be hidden, and the hives, الشرى يكون غالبا ظاهرا, and the hives mostly apparent. السرطان يستمر لوقت طويل من حيث العادة, usually cancer lasts for a long time, while the hives, بينما الشرى يكون لوقت أقصر, usually lasts, the hives last for short time. And then cancer usually leads to perdition, to death. يؤدي السرطان إلى الهلاك. أما الشراث فهو تشمئز منه النفس. As for hives, people when look at it, they get repulsed by it. فنقول السرطان سيء. We say cancer is bad. لكن الشراث قبيح, يعني مستهجن, مستقبح. We say hives are abhorrent, you know, people get repulsed by them. فهذا تقريب لما هو السيء, لما قولنا الكفر, كفر التعطيل هو الأسوأ, أشد الكفر, والردة أقبح أنواع الكفر. So this is just an approximation to make us understand when we say negation, blasphemy is the worst kufr, and apostasy is the ugliest kufr, so that we have an idea what we mean by bad. So severe means, you know, the consequences are the worst, and qabih or ugly, abhorrent, means a person feels upset by it, and we mentioned why apostasy is an abhorrent or the most abhorrent blasphemy.
1: ويجب على من وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة, أي مع ترك الأمر الذي حصلت به الردة, فبهذا يرجع مسلما. فإذا ارتد شخص يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين وفي قلبه ويقلع عما, يعني يترك ما سبب الردة, فبهذين الأمرين الإقلاع عن الردة والنطق بالشهادتين يصير المرء مسلما. And the one who has committed apostasy must immediately return to Islam by uttering the two professions, the two testifications of faith, and relinquishing what caused the apostasy, abandoning the matter that caused apostasy. By doing these two things, one will return a Muslim. لكن يبقى عليه شرطان واجبان للتوبة, يبقى عليه شرطان واجبان للتوبة, أحدهما الندم, والشرط الثاني العزم على أن لا يعود لمثل هذا الكفر, لكنهما ليسا شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام, فإن لم يأتي بهما كان مسلما آثما. أتى بالشرطين الأولين, نطق بالشهادة وأقلع عن الكفر, صار مسلما. إن ندم وعزم على ألا يعود لمثل هذا تكون توبته كاملة, لكن بدون الندم والعزم على ألا يعود لمثل هذا الذنب يكون مسلما, لكن تكون توبته ناقصة, يكون مذنبا, نسأل الله العافية. So by one still has, but one has still more, two more obligatory conditions for repentance. One of which is regret, to feel sorry that he committed kufr. And the second is determination not to return to such a sin. However, they are not a condition for valid return to Islam. If one doesn't satisfy them,
0: If one does not satisfy them, then one is a sinful Muslim. If one left what caused the apostasy and said the Shahada, one became Muslim. One must regret having done it and determine in the heart not to do it in the future. If those two latter conditions did not get satisfied, the person is a Muslim, but is sinful for not doing these obligations. وذلك شأن كل معصية. يعني لما يقع المسلم في معصية يجب الإقلاع عنها والندم على فعلها والعزم على ترك العود إليها. This is the same for every sin. It is obligatory to abandon it, regret having done it, and resolve to leave out returning to it. أحباء المؤمنين احفظوا أنفسكم وأهليكم والمسلمين من الوقوع في أي نوع من أنواع الكفر. تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تستمعوا لمن يقول كل الناس مؤمنون. بعض الناس يقول كل الناس مؤمنة، كل الناس مؤمنون، ليس هناك من كافر، فهذا لا تستمعوا إليه. My beloved believers, protect yourself, your family, and the Muslims from falling into any kind of blasphemy. Adhere to the Book of God and the Sunnah of His Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. And do not listen to those who say all people are believers. فالآيات والأحاديث طافحة بتبيان أن الكفر نقيض الإيمان وأن مصير الكفار الخلود في جهنم وأن المؤمنين خالدون في جنات النعيم. إن هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الكفر نقيض الإيمان، ضد الإيمان، أن مصير الكفار الخلود في جهنم، أما مصير المؤمنين الخلود في الجنة، فمصير الكفار نقيض مصير المؤمنين. هذا موجود في الآيات والأحاديث بكثرة. The verses and hadith are full of demonstrating that the blasphemy is the opposite of faith, that the fate of the blasphemers is everlasting stay in hell, and the believers will stay everlastingly in the gardens of bliss. This iman is the opposite of kufur. Staying in garden is in paradise is the opposite of staying in hellfire. ومن ذلك يعني مما من الآيات التي تبين أن الكفر نقيض الإيمان ومصير الكفار نقيض مصير المؤمنين، من ذلك قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه في قراءة حفص أو قراءة عاصم. فغير عاصم وغير نافع وغير أبي جعفر يقرؤونها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه في سورة الحجر، أي سيتمنى الكفار حين يرون خروج عصاة المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين ليخرجوا كما خرجوا. يعني يوم القيامة لما الكفار يكونون في جهنم ويرون أن المؤمنين العصاة الذين دخلوا جهنم خرجوا منها، يتمنى هؤلاء الكفار يوم القيامة أن لو كانوا مؤمنين. لماذا؟ حتى يخرجوا من النار كما خرج المؤمنون من النار. Among those are what the Almighty revealed in Al-Hijr 2, that means perhaps those who blasphemed will wish if they were Muslims, meaning that the unbelievers will wish on the Day of Judgment when they see the sinful believers exit hellfire that they were believers to exit hell as the believers did. We know that the kuffar will be in hellfire forever. They will never leave it. They will see that the sinful Muslims who were tortured in hellfire will go out of hellfire and go into paradise. When they see that, they will wish that they themselves were Muslims so that they can exit hellfire. But of course, they will not come out as we mentioned in previous classes. ويكفي أن في القرآن سورة اسمها سورة الكافرون، يعني بعض الناس يقول كل الناس مؤمنون فلن يتعذب أحد في الآخرة وكلهم مصيرهم واحد، فيكفي أن نقول أن في القرآن سورة اسمها سورة الكافرون. الله أوحى إلى رسوله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. So it is enough that in the Quran there is a chapter called Al-Kafirun, the blasphemers. That means, this chapter means, so ayah 1 to 4 or to ayah 1 to 6, say, O Muhammad, O blasphemers, I do not worship what you worship, nor are you worshippers of what I worship, nor will I be a worshipper of what you worship, nor will you worship be worshippers of what I worship. For you is your religion, and for me is my religion. نشرح إن شاء الله هذه الآيات. قل يا أيها الكافرون أمر الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الكفار المخصوصين. هناك أربعة من الكفار: الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف، وهذا حصل بعد إسلام سيدنا حمزة وعمر وقبل الإسراء. قالوا له فلنعبد ما تعبد وتعبد أنت يا محمد ما نعبد، نشترك في الأمر، فإن كان ما جئت به خيرا شاركناك فيه، وإن لم يكن تكون أشركتنا في أمرنا. فالله أنزل هذه السورة. فالله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء الكفار الذين دعوه إلى أن يعبد أوثانهم سنة وأن يعبدوا معبوده سنة، أن يخاطبهم في ناديهم ومكان بسطة أيديهم، يعني حيث هم مجتمعون في ناديهم وحيث لهم سلطة وقوة، أن يناديهم في ناديهم ازدراء بهم احتقارا لهم، وهو يعلم الرسول أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر. مع ذلك هو لم يبالي بهم، لأن الله يحفظه ويحميه. يعني قل لهم أيها الكافرون في مجتمعهم. Say, O Muhammad, O blasphemers, God commanded our master Muhammad to address the specific blasphemers who called him to worship their idols for a year and for them to worship his God for a year. So Allah ordered the Prophet to call these four blasphemers, Al-Aswad, Al-Walid, Al-Aas, and Umayyah, to call them while they are in their own club and place of control, out of contempt for them, knowing that they will be angry that they are attributed blasphemy, and out of indifference to them, because God will protect him. So he's going to tell them, O kuffar, O blasphemers, in their faces, in their place of control, being careless, you know, indifferent to their, you know, upsetness. He knows he's going to be upset, but he doesn't care. Allah will protect him. So he's going to tell them the following. لا أعبد ما تعبدون. يقول لهم يا أيها الكافرون أنا لا أعبد ما تعبدون. أي لا أجيبكم إلى ما تعبدون من الأصنام الآن ولا فيما بقي من عمري. لا أعبد الآن ولا فيما بعد إلى الموت ما تعبدون من الأصنام. So the prophet is going to tell them, O blasphemers, I do not worship what you worship. That is, I will not agree with you to worship the idols now or for the remaining of my life. This will not happen. ولا أنتم عابدون ما أعبد. أي لا تعبدون الله في الحال ولا فيما يستقبل. إذ أن الله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون. يعني الله علم أزلا أن هؤلاء لن يعبدوا الله، فالرسول يخبرهم أنكم لن تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لن تعبدوا الله الآن ولا في المستقبل. And nor are you worshippers of what I worship. That is, you neither worship Allah now, nor will you in the future, as the Almighty God knew eternally that they will not believe.
1: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدِ.
0: فائدة هذا التكرار، لأن هذا تكرار، قال لهم بالأول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هنا تكرار ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهذا التكرار له فائدة، هو التوكيد في قطع أطماع الكفار وتحقيق الإخبار بوفاتهم على الكفر وأنهم لا يسلمون أبدا ولا يؤمنون. فإذا بالتكرار هذا يؤكد أمر أنهم لن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، الرسول لن يعبد إلى أصنامهم ولا هم سيعبدون الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء سيموتون على الكفر ويكونون في جهنم والعياذ بالله.
1: Now verses 4 and 5, nor will I be worshipper of what you worship, nor will you be worshippers of what I worship.
0: So the benefit of this repetition, it was told before, the same thing, but now the benefit of this repetition is the affirmation, the emphasizing, in cutting off the ambitions of the blasphemers and in effectuating, means in making it happen, bringing it about, in effecting it. So, and in effectuating the news of their death as blasphemers and that they will never become Muslim or believe. So Allah knew eternally they will not worship Allah, so they will die as blasphemers. So by repeating it, it is confirming, affirming, emphasizing that fact. So that's the importance of repetition.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ أي لَكُمْ دِينُكُمُ الْبَاطِلُ دِينُ الشِّرْكِ وَلِيَ دِينِ الْحَقُّ دِينُ التَّوْحِيدِ.
0: وهذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم هذا وحيا غاية يعني الماكسيموم، هذا غاية أقصى، وهذا غاية في التبري بالتبرؤ من الباطل الذي هم عليه. لما يقول لهم لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، هذا أقصى نوع من التبري من باطلهم الذي هم عليه.
1: For number six, for you is your religion and for me is my religion. That is, you have your false religion, the religion of polytheism, of shirk, and I have my true religion, the religion of monotheism, of worshipping one God, Allah.
0: This statement constitutes the ultimate way to disown, to disavow the falsehood they follow. So by saying, the Prophet saying, you have a false religion and I have a true religion, is the maximum way, the ultimate way of saying that they are following an invalid religion, that they are kuffar and he is a Muslim.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. تَرَوْنَ الدِّينَ، كلمة دين نون عليها كسرة، وهي معناها وَلِيَ دِينِي، هناك ياء محذوفة، وهذه حذف الياء موجود في اللغة العربية وطبعا في القرآن. مثلا فيقول ربي أكرما فيقول ربي أهانا، يعني أكرمني أهانني. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي يطعموني. فهذه الياء محذوفة بقواعدها، وهناك مواضع كثيرة في القرآن أخرى فيها النون محذوفة، يعني أردت أن أنبهكم إلى هذا. قد يتعجب شخص لما هذه النون مكسورة، لأن هناك ياء محذوفة. وهناك قراءة لهذه الآية ولي ديني وصلا ووقفا عند يعقوب رحمه الله. وفي الآية لكم دينكم ولي دين معنى التهديد، يعني هذه الآية لا تقول أنا أترككم لدينكم وأنا أترك نفسي لديني، لا، فيها تهديد. كيف؟ ومثل ذلك في إفادة التهديد والوعيد قوله تعالى
0: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
1: فإذا آية لكم دينكم ولي دين فيها تهديد كما آية الكهف هذه فيها تهديد. Moreover, the verse for you, لكم دينكم ولي دين, the verse contains threat. Similar to this in indicating threat is the revelation of Al-Kahf 29. That means, and say, O Muhammad, the truth is from your Lord. Then whosoever wills, let him believe. And whosoever wills, let him disbelieve. Verily, we have prepared for the unjust blasphemers a fire, the walls of which will be surrounding them.
0: قال القرطبي أحد المفسرين فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فكفروا وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر.
1: يعني الله لا يقول لهم أنا أرخص لكم أسمح لكم أن تكفروا إن شئتم اختاروا الإيمان وإن شئتم اختاروا الكفر, لا, وإنما هو وعيد وتهديد, وعيد تهديد, يعني الله يهددهم بالعقاب, أي إن كفرتم فقد أعد الله لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة, هذا معناه. كذلك المعنى إن اخترتم دين الكفر فأنا قد أعددت لكم نارا وإن اخترتم دين الحق فأنا أعددت لكم الجنة, هذا المعنى من الآية في سورة الكافرون كما في الكهف.
0: القرطبي, one of the explainers of the Quran, said this means if you wish then believe and if you wish then disbelieve. This is not giving permission a choice between faith and blasphemy, but rather a threat.
1: يعني Allah is not saying to them, I give you the choice and I give you the permission to choose whichever religion you want. You can be kafir and you can be mu'min if you want. No, this is a threat. That is, if you disbelieve, hell has been prepared for you. And if you believe, then you have paradise.
0: فليس معنى الآية أنه من اختار الإيمان كمن اختار الكفر, بل من اختار الإيمان مثاب ومن اختار الكفر مؤاخذ, يعني ملام, ملوم, نعم, يعني محاسب على ذلك.
1: The verse does not mean that he who chooses faith is like one who chooses disbelief. Rather, he who chooses faith will be rewarded. And whoever chooses disbelief will be punished.
0: ومن ادعى أن الكافر ليس مؤاخذا على اختيار غير الإسلام دينا فقد كذب الله تعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين.
1: ومن كذب الله فليس بمسلم ولا بمؤمن. من سعى, من اتخذ دين غير الإسلام فهو غير مقبول منه, غير مقبول منه وهو خاسر في يوم القيامة.
0: And whoever claims that an unbeliever is not blameworthy, means is not responsible, is not accountable for choosing a religion other than Islam, has belied, has contradicted the Almighty God. That Revelation 85 in Al-Imran, that means, and whoever desires a religion other than Islam, it will not be accepted from him, and he is among the losers in the hereafter.
1: He who belies Allah is not a Muslim or a believer.
0: لو كان الإيمان والكفر واحدا لما عارضت قريش وغيرهم من الكفار رسول الله ولما حاربوه.
1: Had faith and disbelief, blasphemy been the same, Quraysh, the Jews, and other blasphemers would not have opposed the Messenger of Allah, and they would not have fought him.
0: ولما قال تعالى لنبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: And the Almighty would not have revealed to his Prophet in At-Tawbah 73 and At-Tahrim 9, that means, O Prophet, fight against the disbelievers and hypocrites and be harsh upon them, and their refuge
0: is hell and wretched is their destination. ولما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. And Allah would not have revealed Al-Fath 29, that means Muhammad is the messenger of Allah, and those with him are forceful against the disbelievers, merciful among themselves. Allah said, وَغْلُضْ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ. هنا يقول الله محمد والمؤمنون رحماء بينهم لكن أشداء على الكفار. فالكفار ليسوا من المؤمنين ومعاملتهم ليست مثل معاملة المؤمنين. Therefore, the blasphemers are not among the believers, and their treatment is not the same as the treatment of believers. Allah قال, أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا كَافِرًا لَا يَسْتَوُونَ. It means, is one who is a believer like one who is a blasphemer? They're not equal. وقال تعالى, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كيف تحكمون. المجرمين هنا الكفار. أنجعل مصير المسلمين كمصير الكفار؟ لا، ليس مصير المؤمنين كمصير الكفار. Will the ayah means, will we deem, this ayah in Surah Al-Qalam, two ayahs, will we deem the Muslims like the blasphemers? Consider them equal? What is the matter with you? How do you judge? ما لكم كيف تحكمون. والله قال, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Indeed, the meaning of these verses in Surah Al-Bayyinah, indeed, they who disbelieved among the people of the scripture, Ahlul Kitab, Al-Nasara, Wal-Yahud, and the polytheists, the idol worshippers, will be in the fire of hell, abiding, residing everlastingly therein. Those are the worst of creatures. Indeed, they who have believed and done righteous deeds, those are the best of the creatures, or the creations. Their reward by Allah will be gardens of perpetual residence beneath which rivers flow, wherein they will abide, they will reside forever. Allah accepted and rewarded them, and they accepted His reward. This is for whoever has feared His Lord. فإذن الكافر لا يساوي المؤمن لا في الدرجة ولا في المصير. فالكافر شر الخلق والمؤمن خير الخلق. ومصير الكافر جهنم يتعذب فيها ولا يخرج منها ومصير المؤمن جنات يتنعم فيها ولا يخرج منها. An unbeliever is not equal to a believer neither in degree nor in fate. The unbeliever is the worst of creation and the believer is the best of creation. And the fate of the unbeliever is hell into which he will be tormented and in which he will not exit. And the fate of the believer is gardens in which he will enjoy and will not exit. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرْضُونَ النَّاسَ وَيَعْصُونَ رَبَّ النَّاسِ بِقَوْلِهِمْ الْكَافِرُ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ لَنْ يُعَذَّبَ فِي الْآخِرَةِ هَؤُلَاءِ أَنفُسُهُمْ كُفَّارُ وَمُخَلَّدُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا مِنْ كُفْرِهِمْ قَبْلَ مَوْتِهِمْ. So those who please the people and disobey the Lord of people by saying unbelievers are like the believers will not be tormented in the hereafter. Those who say that, these are themselves blasphemers and will be kept in the fire of hell forever, endlessly, if they did not repent of their disbelief before their death. روى أحمد عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال قلت أي للنبي تعلمني ما أقول عند منامي؟ فقال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. يعني إذا أتيت فراشك وأردت النوم اقرأ هذه السورة وبعد أن تختمها نم، فهذه براءة من الشرك. أحمد narrated on the authority of Farwa ibn Nawfal al-Ashja'i on the authority of his father who said, I said to the Prophet, teach me what I say when I go to sleep. He said, read when you go to sleep the surah Al-Kafirun, the chapter say, O blasphemers. Then sleep after its end. When you finish reading it, then sleep. For, yani because this surah, it is disavowment. This is, you know, considering oneself free from. Disavowment, disavowal, disownment of polytheism. In the surah, there is a person is saying, I don't want to worship other than Allah. كذلك يسن قراءتها في الركعة الأولى من سنة الفجر وسنة المغرب وفي الطواف. سورة الكافر. It is also sunnah, means optional and rewardable, to recite it in the first rak'ah of the sunnah of al-fajr, two rak'ahs of al-fajr, and of al-maghrib, two rak'ahs of al-maghrib. So it is sunnah to read it in the first rak'ah. In the second rak'ah, you read Surah Al-Ikhlas. And also it is sunnah while doing tawaf to recite Surah Al-Kafirun. حفظنا الله وإياكم من جميع أنواع الكفر وما دونه من الذنوب. May Allah protect me and you from all kinds of blasphemy and other sins. والله جل وعز أعلم. The Almighty Allah knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الوحوش حشرت
1: وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الطائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.

رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

قوله تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد. قال السدي: هو اسم الله الأعظم، وقيل هو اسم للسورة. ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر الله تعالى عبده ونبيه زكريا عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، دعاه دعاء سرا كما هو المأمور به، وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصل بالليل والناس نيام. الصلاة في الليل والناس نيام دليل على صدق الفاعل، من أنه لا يريد مدح الناس، لأن الذي يصلي بالليل ولا أحد من الناس يراه دليل على أنه يريد رضا الله. أما من صلى أمام الناس قد يتطرق إلى الرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذن دعاه سرا كما هو المأمور به، أو أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في أوان الكبر. كبر في السن سيدنا زكريا، فحتى لا يلام على طلب الولد وهو في هذه السن دعا دعاء خفيا، لأنه كما قيل كان ابن 75 سنة، ويقال بل كان عمره آنذاك 80 سنة. قال ربي، أصله يا رب، إني وهن العظم مني ضعف العظم. وخص سيدنا زكريا عليه السلام العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته. ولأنه أي العظم أشد ما في الجسد وأصلبه، فإذا وهن إذا ضعف كان ما وراءه أضعف. واشتعل الرأس شيبا، أي فشى في شعره عليه السلام الشيب. يقال اشتعلت النار إذا تفرقت في التهابها وصارت شعلا، فشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ولا ترى كلاما أفصح من ذلك. ولم أكن بدعائك، أي بدعائي إياك يا الله ربي شقيا. ما معنى هذه الآية؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كان نبي الله زكريا عليه السلام مستجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى استجاب الله دعاءه. فقوله سبحانه وتعالى عن زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم سعيدا به غير شقي فيه،
ما معنى غير شقي فيه؟ معناه كنت أعطى دعوتي، كنت أعطى دعوتي. يقال سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها، وشقي إذا خاب ولم ينلها. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، معناه كان دعائي مستجابا. وإني خفت الموالي، من هم الموالي؟ هم عصبته وإخوته وبنو عمه، وكانوا شرار بني إسرائيل، فخافهم أن يغيروا الدين وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته، فطلب عقبا صالحا من صلبه يقتدي به في إحياء الدين. طلب زكريا عليه السلام الولد لأي غاية؟ لأجل أن يحفظ به الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، أي بعد موتي، وكانت امرأتي عاقرا، كانت زوجته عاقرا أي عقيما لا تلد، فهب لي من لدنك اختراعا منك بلا سبب، لأن امرأتي لا تصلح للولادة وهي في هذه السن، فهب لي من لدنك وليا، أي ابنا يلي أمرك بعدي. يلي أمرك بعدي معناه ينشر دعوة الله تعالى بعدي. يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني أي يرث علمي. يا رب هب لي ولدا وارثا مني العلم، من آل يعقوب. يعقوب هو نبي الله والد سيدنا يوسف عليه السلام، ويعقوب من هو والده؟ إسحاق عليه السلام، وجده يكون نبي الله إبراهيم عليه السلام. يرثني ويرث من آل يعقوب، أي هب لي ولدا وارثا مني العلم ومن آل يعقوب بن إسحاق النبوة. ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأن يوحى إليه، ولم يرد أن نفس النبوة تورث. الأنبياء الكرام الله تبارك وتعالى أعطى بعض أولادهم النبوة وليس الكل. سيدنا إبراهيم الله تعالى أعطى ابنه إسماعيل النبوة، وأعطى ابنه إسحاق النبوة، وسيدنا إسحاق أعطى الله ولده يعقوب النبوة، وسيدنا آدم أعطى الله ولده شيث النبوة. النبوة لا تورث، النبوة لا تورث، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم. فطلب سيدنا زكريا من الله تبارك وتعالى ولدا صالحا يرث علمه ليعلم الناس الدين ويكون أهلا للنبوة إن شاء الله تعالى أن يوحى إلى هذا الولد. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مرضيا ترضاه أو راضيا عنك وبحكمك. راض عن الله معناه مسلم لله تعالى، رضي الله عنهم
ورضوا عنه، ورضوا عنه أي قاموا بأداء ما أوجب الله واجتنبوا ما حرم الله ولم يعترضوا على الله، سلموا لله تعالى التسليم الكامل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا معنى الرضا عن الله، أي ترك الاعتراض على الله تعالى. يسلم الإنسان لله تعالى كل الأمور، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بقدر مسمى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه بأن أحد أحفاده كان يحتضر يموت، فأرسلت ابنته تطلبه صلى الله عليه وسلم، فأرسل لها بهذه الوصية: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بقدر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما معنى ولتحتسب؟ تطلب الأجر من الله تعالى بصبرها، هذا معنى الاحتساب، طلب الأجر من الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله. واجعله ربي رضيا، ربنا تبارك وتعالى يخبرنا عن زكريا عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى بشره بغلام اسمه يحيى. يا زكريا، خطاب لنبي الله زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله تبارك وتعالى تولى تسميته تشريفا له، الله تعالى تولى تسميته تشريفا له، فهو يحيى بن زكريا عليهما السلام، هو نبي وأبوه نبي، يحيى نبي وزكريا نبي عليهما السلام. لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل، لم يسمى أحد بهذا الاسم يحيى من قبل. وهذا دليل على أن الاسم الغريب جدير بالأثرة، جدير بالأثرة. وقيل لم يكن له مثل في أنه لم يعصه ولم يهم بالمعصية عليه السلام. كل الأنبياء الكرام الله تعالى عصمهم من الكبائر، لا يقعون في معصية كبيرة لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر لا قبل النبوة ولا بعدها. هذا ما عليه أهل الحق قاطبة. إذن الأنبياء لا يقعون في كبيرة، معصومون من الكبيرة، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر ولا يجري عليهم سبق اللسان، لا في الأمور العاديات ولا في الأمور الشرعيات. الله تعالى جعلهم صفوة الخلق، فهم أفضل المخلوقات، هم أفضل من الملائكة الكرام، هم أفضل من خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، صفوة الخلق. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد ذكر عدد من أنبيائه ورسله: وكلا فضلنا
على العالمين. صدق الله مولانا العظيم. فسيدنا يحيى لم يعصه ولم يهم بمعصية قط، ولأنه ولد عليه السلام بين شيخ وعجوز. والده نبي الله زكريا كان شيخا متقدما في السن، حسب ما قيل كان عمره 80 سنة عندما طلب الولد، وكانت زوجته عاقرة عقيما لا تلد، وقد طعنت في السن كذلك. وأنه كان حصورا، أي سيدنا يحيى كان حصورا، كما أخبر الله تعالى في كتابه: وسيدا وحصورا. سيدنا يحيى كان معتزلا للنساء، لم يتزوج عليه السلام، لا لأن به علة. فلما بشرته الملائكة، لما بشرت الملائكة نبي الله زكريا عليه السلام، قال: رب أنى يكون لي غلام. ولم يكن هذا على سبيل الاستبعاد، إنما على سبيل الاستكشاف، بأي طريق يكون. كان سيدنا زكريا يتساءل بأي طريق يكون هذا، يكون الولد، أيوهب له وهو وامرأته بتلك الحال، أيعطيه الله تعالى الولد مع الكبر في السن، أم يحولان شابين، أم يعودان شابين. سيدنا أيوب عليه السلام بعدما كان مريضا شفاه الله تعالى وعاد أقوى مما كان، وزوجته واسمها رحمة أنجبت له ضعف ما كان عنده من الولد، لأن أولاده كلهم ماتوا، أنجبت له زوجته رحمة ضعف ما كان عنده من الولد، والله على كل شيء قدير. قال: رب أنى يكون لي غلام.

عتية وهو اليبس والجساوة في المفاصل لأنه كبر في السن، والعظام كالعود اليابس من أجل الكبر، يضعف العظم كلما كبر الإنسان في السن. قال كذلك، أي الأمر كذلك تصديق له. قال ربك هو علي هين، أي خلق يحيى عليه السلام من كبيرين سهل، الله تعالى لا يعجزه شيء، قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. شاء الله تعالى ليحيى أن يولد من عجوز وشيخ كبير، فسبحان الله العظيم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه زكريا: وقد خلقتك من قبل، أي أوجدتك من قبل يحيى عليه السلام، ولم تك شيئا، أي كنت معدوما، أي كنت معدوما، لأن المعدوم ليس بشيء. قال رب اجعل لي آية، طلب سيدنا زكريا من الله تعالى أن يجعل له علامة يعرف بها حبل امرأته، طلب من الله تعالى علامة يعرف بها بأن امرأته حبلة حامل،

0: أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، يعني علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح، ما بك خرس ولا بكم. يمنع عن الكلام 3 أيام بلياليهن من غير علة، من غير خرس ولا بكم. عندما نقول البكم معناه الذي ولد أخرس، يقال له أبكم. سيدنا زكريا عليه السلام كان متكلما، لم يكن أبكم ولا أخرس. الله تعالى ذكر هنا 3 ليال، إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالي، وكذا ذكر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيام عرفا. عندما تذكر الليالي أي تذكر الأيام كذلك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب، والمحراب موضع الصلاة، ليس هذا هو المقصود، التجويف الذي يكون باتجاه القبلة في المسجد، إنما المحراب موضع للصلاة، موضع للصلاة في المسجد. فخرج على قومه من المحراب، خرج من موضع صلاته، وكانوا ينتظرونه عليه السلام ولم يقدر أن يتكلم. فأوحى إليهم، أي أشار بإصبعه، فأوحى إليهم أي أشار نبي الله زكريا بإصبعه، أن سبحوا بكرة وعشيا. المقصود هنا صلاة الفجر والعصر، صلاة الفجر والعصر. يا يحيى، أي وهبنا له يحيى عليه السلام، وقلنا له بعد ولادته وأوان الخطاب يا يحيى، أي بعدما خلق الله تعالى يحيى خوطب نبي الله يحيى، خذ الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا التوراة، خذ الكتاب أي التوراة، لأنهم كانوا من أنبياء بني إسرائيل، والله تعالى أوحى إليهم بشرع التوراة، يعملون بالتوراة، بشرع التوراة المباركة. خذ الكتاب أي التوراة بقوة، أي بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد. وآتيناه الحكمة، أي الحكمة، وآتيناه الحكمة أي الحكمة، وهو فهم التوراة والفقه في الدين. الحكمة فهم التوراة والفقه في الدين. وآتيناه الحكمة صبيا، يقال دعاه الصبيان للعب، الصبيان دعوا نبي الله يحيى عليه السلام ليلعب معهم، وكان صبيا، فقال ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وحنانا من لدنا، أي شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما، من لدنا أي من عندنا. وزكاة أي وطهارا وصلاحا، فلم يعمد بذنب عليه السلام. وكان تقيا، كان مسلما مطيعا كسائر الأنبياء والمرسلين. والتقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وكلما كان الإنسان أتقى كلما كان أفضل. الفضل عند الله تعالى بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يحب قصيدة لبيد، يحب قصيدة لبيد بن ربيعة، والتي فيها الأبيات التالية: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إن تقوى ربنا خير نفل، خير ما يؤتاه الإنسان تقوى الله تعالى. وبإذن الله ريثي وعجل، معناه لا يسرع مسرع ولا يبطئ مبطئ إلا بمشيئة الله. أحمد الله فلا ند له، لا شريك له، لا مثيل له. أحمد الله فلا ند له سبحانه وتعالى. بيديه الخير ما شاء فعل. بيديه الخير أي والشر، أي أن الله تعالى هو الذي يقدر الخير والشر. الخير بتقدير الله والشر بتقدير الله. لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله، إلا بتقدير الله. لكن الشر ليس بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. الله تعالى ما أمرنا بفعل الشر ولا يحب لنا فعل الشر ولا أمرنا بفعل الشر، ولكنه شاءه وقدره سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى. من شاء الله له أن يكون مهتديا اهتدى. ناعم البال مطمئن البال، ومن شاء أضل. من شاء الله له الضلالة فيضل، كما شاء الله الضلالة لفرعون وهامان والنمرود وسائر الكافرين. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه، وبارا بهما لا يعصيهما عليه السلام. سيدنا يحيى ما كان يعصي والده نبي الله زكريا، ولم يكن يعصي أمه، ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن متكبرا. والعصي أي عاصيا لربه، لم يكن عاصيا ولم يكن متكبرا جبارا. وسلام عليه، أمان من الله تعالى له، وسلام عليه أمان من الله له، يوم ولد من أن يناله الشيطان. الله حفظه من أن يناله الشيطان. فالأنبياء لا سلطة للشيطان لإبليس عليهم. هو إبليس اعترف كما أخبر الله في القرآن، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى عن سيدنا يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. دليل من القرآن الكريم على أن الأنبياء الكرام إبليس لا سلطة له عليهم. هذه الآية دليل من القرآن: إلا عبادك منهم المخلصين. اعترف بأنه لا سلطة له على الأنبياء، وسيدنا يوسف من هؤلاء الأنبياء من المخلصين. معناه سائر الأنبياء والمرسلين من عباد الله المخلصين، فإبليس لا سلطة له عليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في إسرائه رأى إبليس، لكن لم يره على صورته الأصلية التي خلقه الله عليها. رآه متنحيا عن الطريق، فلم يستطع أن يقترب منه عليه الصلاة والسلام، لأن هيبته غلبته. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، من فتاني القبر، من منكر ونكير. هؤلاء يسمون بفتاني القبر، منكر ونكير. ويوم يبعث حيا، من الفزع الأكبر، أي يوم القيامة. وهذه أوحش المواطن، كما قال ابن عيينة، إنها أوحش المواطن، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أوحش المواطن. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.

0: ذلك خمسة أصحاب العذاب صهر طه زوج الفاطمة صهر طه مبتدى كل ولي والد الصبطين يا نور العين يا نور العين الحسن والحسين والد الصفين ذو الفضل الذي فيه نص الذكر للناس تري علم الآن وصن المصطفى روح طريا في السلطان المظلم
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: والد الحسن ريحانة رسول رب العالمين والد الحسن والد الريحانة الصفين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين والد الصفين والد الصفين ذو الفضل الذي فيه نص الذكر للناس تري علم الآن وصن المصطفى وصن

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

2 MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الذي نوافيكم به الآن عبر أثير إذاعتنا.

يتصدر الملف المرتبط بما يعرف بالذكاء الاصطناعي الأجندة السياسية للحكومة الفيدرالية، بعد تأكيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن أستراليا ستواصل العمل على وضع معايير جديدة لتنظيم استخدامات الـ AI وتعزيز سلامة الإنترنت. خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، ناقش ألبانيزي الموضوع مع مسؤولي شركات تكنولوجيا كبرى، مشددا على ضرورة حماية الأطفال من المخاطر الرقمية ومنح المستخدمين مزيدا من السيطرة على البيانات والخوارزميات. كما تبحث الحكومة مقترحات تلزم هذه الشركات بالإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والاختراقات الأمنية المحتملة في إطار مساع لجذب الاستثمارات التقنية مع الحفاظ على متطلبات الأمن والشفافية. هذا ومن المنتظر أن تثير هذه الخطط نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. تشهد أجزاء من أستراليا ارتفاعا في مستويات الخطر المرتبط بحرائق الأحراش، خصوصا في كوينزلاند وتازمانيا، حيث ساهمت الأجواء الجافة والرياح النشطة في زيادة احتمالات اشتعال النيران وانتشارها. وأعلنت أجهزة الطوارئ حالة تأهب في بعض المناطق، فيما تواصل فرق الإطفاء الاستجابة للبلاغات ومراقبة الظروف الجوية المتغيرة. كما ودعت السلطات السكان إلى وضع خطط طوارئ والاستعداد لاحتمال صدور أوامر بالإخلاء إذا تدهورت الأوضاع. إضافة إلى ذلك، تتخوف الجهات المختصة من نشوب الحرائق خلال الأشهر المقبلة. تتصاعد التوترات الإقليمية بعد إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الرياض، فيما أكدت السلطات السعودية اعتراض الأهداف وسط تحذيرات من اتساع دائرة المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها خلال الفترة الحالية، مع متابعة دولية حثيثة للتطورات الميدانية الجارية. أعلنت إيران شروطاً لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة تشمل رفع العقوبات ووقف العمليات العسكرية بالتزامن مع استمرار الوساطات الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء الأزمة الإقليمية ومنع تفاقم التوترات القائمة بين الأطراف المعنية خلال المرحلة الراهنة، وعلى نحو يتيح استئناف الاتصالات السياسية. تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع قادة الدول لمناقشة النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى مخاطر ما يعرف بالذكاء الاصطناعي وتحديات التمويل التي تواجه المنظمة الدولية خلال المرحلة الراهنة هذه الأيام على نحو متزايد. أخيرا، تشهد موسكو تداعيات هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة، أدى بحسب السلطات الروسية إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين مع أضرار في منشآت نفطية، بينما أعلنت موسكو إسقاط أعداد كبيرة من المسيرات المهاجمة خلال الساعات الماضية بشكل متواصل وضمن إجراءات أمنية مشددة. أعزائي المتابعين، قدمنا لكم هذه النشرة الموجزة عبر أثير 2 MFM. نشكركم على هذه المتابعة. إلى اللقاء.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: ودوني لحبيبي تعبان.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات والمبرات والصالحات، وأن يثبتني وإياكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وانصرنا على القوم الكافرين، وارحم أهلنا في غزة وفلسطين والسودان. اللهم يا ربنا اغفر لنا خطايانا. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وارض عنا واغفر لنا وتب علينا، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. تكلمنا عن التوكل على الله في حديثنا عن شعب الإيمان، وبينا أهمية التوكل على الله، وأن هذا من جملة ما فرض الله علينا وأوجب علينا أن نتوكل عليه سبحانه. ولذلك كلما زاد الإنسان زاد يقينه، كلما زاد توكله على الله تبارك وتعالى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني هذه الطيور تخرج في أول النهار ليس في بطونها أكل، هذا معنى تغدو خماصا، وتعود بطانا أي ترجع إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها، تطلع في أول النهار وبطنها فارغ من الطعام، ما عندها شيء، فترزق طعاما. من الذي رزق الطير؟ الله جل جلاله. الله عز وجل هو الذي رزق الطير وهو الذي يرزق الإنسان. لذلك على المرء أن يتوكل على ربه وأن يفوض أمره إلى الله، فيأخذ بالأسباب التي أحلها الله، وبعد ذلك يكون على هذا التوكل. الرزق ليس في المال فقط، لكن الذي لا يكون عنده شدة يقين تراه قليل القناعة كثير التذمر، لا يرى النعم التي عنده. أما من كان على التوكل على الله فإنه يرضى بما قسمه الله عز وجل له، ويشعر براحة في قلبه، ولا يكون على الخوف من الغد كما هو حال كثير من الناس، دائما يعيشون في قلق وخوف، يخافون من غد ماذا يكون فيه، هل ستنقطع عنهم الأموال، هل سيتغير حالهم، فيعيشون في قلق شديد خوفا على أرزاقهم. الإنسان الذي عنده توكل على الله ما عنده هذا الخوف الذي عند غيره، لا على معنى، ليس لأنه يعني غير مبال ولا يتحمل المسؤولية، بل هذا من شدة توكله على الله، ودائما تراه على حمد الله سبحانه وتعالى وعلى الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. وبالنهاية مهما فعلت
مهما فعلت لن تأخذ إلا ما كتب الله لك من الرزق. اسعى واجتهد واعمل، لكن لا تعش في قلق وهم خوفا على رزقك. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. لو كنت على التوكل الحقيقي لوجدت معنى هذا، ولشعرت بهذه الراحة التي يعرفها أهل الصلاح الذين لا يخافون كخوف هؤلاء الناس الذين ما عندهم توكل، لأن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى أساس في راحة القلب. وقلتها وأقولها دائما، لا يعني ذلك ترك الأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب التي أحلها الله ونتوكل على الله. اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، ما بيتعارض مع التوكل. خذ بالأسباب، اعمل، اسعى، اطلب الرزق، وكن على التوكل على الله، لأن من أخذ بالأسباب وهو متوكل على الله منعه التوكل من أن يأخذ بسبب قد حرمه ربي عز وجل، فتراه يأخذ بالأسباب التي أحلها الله. اليوم في طرق كثيرة جدا بحسب الظاهر لاكتساب المال، في طرق الله أحلها وفي طرق محرمة، في طرق محرمة. في ناس تسلك طريق الحلال، بيطلب رزقه من الحلال، بيشتغل في أمر حلال، وفي ناس تسلك طريق الحرام في طرق محرمة. الآن لو اكتسب الإنسان ماله من طريق حلال بارك الله له في ماله، ولو اكتسب المال من طريق حرام فليس في ذلك المال بركة، وعليه وزر، وسوف يسأل يوم القيامة لأنه أكل مالا حراما، سلك طريقا محرما. طيب، هل المال يزيد بطرق الحرام؟ لا والله لا يزيد، وإنما زاد من طلب الحرام واكتسب مالا محرما، زاد على نفسه الوزر، مش زاد ماله، زاد على نفسه الوزر، لأن ما سيأتيك وما كتب لك سوف يصل إليك إن سعيت لأخذه بالحلال أم بالحرام. لكن الذكي هو اللي بيسعى يأخذ ماله بالحلال. الذكي هو اللي بيسعى يأخذ رزقه بالطرق التي أحلها الله ويرفض الطرق التي حرمها الله. ثم إن الإنسان يمتحن في هذه الدنيا ويختبر، أحيانا قد تأتيك عروض محرمة، قد تأتيك عروض محرمة، هذه العروض هي امتحان واختبار. في ناس لما يسمع رقم كبير بيتنازل عن مبادئ كثيرة وبيرضى بالحرام لأنه يعني اغتر، ولأنه تأثر، ولأنه طمع، فيسلك الطريق الذي حرمه الله لكي يأخذ هذا المال الكثير، لكن النتيجة أنه رسب بالامتحان. والذي يخشى الله، الذي عنده خوف من الله، لو عرض عليه مال بطريق محرم وكان مالا كثيرا بلا تردد يرفض ويقول لا أريد هذا المال، أنا أكتسب المال من الحلال فقط ولا أريد إلا الحلال، آكل خبز وزيتون من مال حلال، هذا أفضل لي وأحسن لي وأريح لي،
لو أكلت أفخم أنواع الطعام لكن من مال محرم، لا أريده، لا أريده. فتخيل هذه الامتحانات التي نمر بها، الله أعلم كم هي، نمر في هذه الحياة باختبارات وامتحانات كثيرة. عليك أن تثبت على الحق وألا تغتر بهذه الدنيا الفانية. ما يغريك المال والجاه. إياك أن تطلب الحرام بغض النظر مهما كان الظرف الذي أنت فيه. بيجي بلاء مرات، قلة مال، مسؤوليات كثيرة، مطالبات. فجأة في هذه الأوقات الصعيبة التي تمر عليك وأنت بأمس حاجتك للمال، يأتيك عرض أن تكتسب مالا كثيرا لكن بطريق محرم. قديش في ناس صار معهم نفس الموقف هذا بأشكال وصور متنوعة وسقطوا بالامتحان، سقطوا، المال غرهم فسلكوا هذا الطريق المحرم. وفي ناس بغض النظر شو ما كان ظرفه وشو ما كان الوضع صعب، شو ما ينعرض عليه من أموال كثيرة وهو بأمس الحاجة إليها، ينظر في طريق هذا المال، فإن وجده محرما أعرض عنه وهو لا يبالي. ولو كنت بحاجة إلى المال، إن كان هذا المال مال حرام أنا لا أريده، الله هو الغني الحميد. وتأكدوا تماما وكونوا على يقين بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تأكد تماما، أي شغلة بتتركها ما تركتها أنت إلا لأنه فيها حرام، إذا تركت هذا الشيء لله تأكد أن الله سيعوضك خيرا منه، أكيد حيجيك أحسن منه. وما بيكون الإنسان هنا ما مطلوب أنه والله أنا بدي أرفض بس يعني بشرط أن يأتيني ما هو أفضل، لا، أنا أريد الأجر من الله.

فقط لأجل أن يأتيني مال؟ هذا كل همي مثلا؟ نتصدق لله ولا ننتظر مالا مقابله، لكن سيأتيك مال بإذن الله، سيأتيك رزق بإذن الله، ستعوض بإذن الله. لكن أكيد الواحد بده يشتغل على نيته، يشتغل على إصلاح نيته، لأن النية لها اعتبار كبير عند الله تبارك وتعالى. فلا تنسى أنك تمتحن في كل وقت وحين، والتوكل ليس مجرد كلمة تخرج من فمك فتقول أنا متوكل على الله أو توكلت على الله. هذا يظهر في أعمالك، هذا التوكل يظهر في أعمالك. يعني في ناس بيحكي بلسانه توكلت على الله وهو واقع بالحرام وعم بيأكل حرام وعم بيقول توكلت على الله، ويقول من أجمل الأمور التي أنا تمسكت بها التوكل على الله. أي توكل هذا؟ يعني الموضوع مش بس كلمة الواحد يحكيها بلسانه، هذا لابد أن يترجم ويرى فيك وفي أعمالك، مش الناس إنها تشوف. يعني هذا بده يكون في أعمالك مبين إنه أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى. ترفض الحرام، لا تقبل به، ما بتغريك الأموال. إذا كان من حلال أمر آخر، لكن من حرام ما بدك إياها، ما بدك إياها. وكم من إنسان زل وهلك بسبب حبه للدنيا، فرضي على نفسه أن يأكل الحرام لأجل تحصيل هذه المتع الدنيوية. كم من إنسان طعم أولاده من مال حرام، في ناس بتطعم أولادها من مال حرام وثم يدعون حبهم. تحب أولادك وتطعمهم الحرام؟ بتحب أولادك والأكل اللي عم يدخل إلى جوفهم من مال محرم؟ إذا بتحب أولادك ما بتدخل على بيتك لقمة إلا من حلال، رزق حلال صرف صافي، ما فيه حرام ولا شبهة. هذا لأنه بيأثر على الإنسان. الإنسان ترى بيتأثر لما يدخل جسمه مال حرام. إذا أدخلت إلى جسدك مالا محرما تأثر جسدك. وأليس جاء في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به؟ ما تغذي جسدك من مال حرام، ما تربي جسدك من مال حرام، بدك تدير بالك. نحن في امتحان في هذه الدنيا، نحن بامتحان في هذه الدنيا، والامتحانات تأتيك تباعا من حيث لا تدري ولا تشعر. فكن دائما على استعداد، وكن دائما وقافا عند حدود الله، وكن دائما على الخوف من الله سبحانه وتعالى. خف من الله، تذكر يوم القيامة، تذكر أنك سوف تسأل يوم القيامة، سوف تحاسب على أعمالك وعلى ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. وقتها لا المال ولا الجاه ولا الثروات سوف تنفح. وتأمل وانظر وخذ العبر ممن عبر. قارون اللي بينضرب بالأمثال هو وماله، هل الآن ينتفع بماله الكثير مال قارون؟ لا والله. وسبق أن قلت المال بعد وفاتك ليس له أي قيمة، ما له أي قيمة، صفر، ما بيعني لك ولا بيعني لي شيء. بعد وفاتنا انتهى. لو ملأوا قبرك بالذهب والمجوهرات والألماس والأموال، انت الآن بمرحلة ما بينفعك شيء منها، لا هلأ ولا بعدين. خلاص انتقلت إلى الحياة

البرزخية ولن تعود إلى حياتك الدنيا. تخيلين هذا الموضوع، الواحد بس يفكر فيه إنه حنطلع من هالدنيا، ومجرد ما طلعت منها لن تعود إليها إلى أبد الآبدين، انتهى. فبتقعد تطلع بهالدنيا وبمغرياتها إنه أنا بمجرد ما أطلع ما رح أرجع، لن تعود إلى الدنيا مرة أخرى إلى أبد الآبدين، وكل هالأشياء الموجودة في الدنيا للدنيا. فلو متت وحطوا لي ذهب وأموال ومجوهرات في قبري لن تعني لي شيء، لن تنفعني بشيء. هون أنا انتقلت لمرحلة بنتفع بأشياء أخرى، أما المال صف كأنه تراب ما إله أي قيمة، صفر، هو فقط أنا بنتفع فيه في حياتي الدنيوية، في حياتي الدنيوية فقط لا غير. لكن ليس من الذكاء أن تعمل لتكون غنيا في الدنيا فقيرا في الآخرة، قليل الزاد من الحسنات في الآخرة. لأنه في ناس ضيعت أوقاتها وأعمارها لأجل تحصيل الأموال ليكون غنيا في الدنيا. طيب عم تجمع بتجمع بتجمع ليل ونهار في كل الأوقات، تجمع المال، تعمل لأجل المال. طب وين الوقت اللي للقبر والآخرة؟ وين تجميع الحسنات؟ وين العمل الذي يكون سببا في دخولك الجنة؟ وين؟ عملت حساب لهذا الموضوع؟ عم بتجمع رصيد دنيوي، طب الرصيد الأخروي؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى، نعم، أفضل زاد يتزود به المؤمن تقوى الله سبحانه وتعالى. أنت بتحصن حالك، يكون عندك رصيد، يكون عندك أموال، يكون عندك زيادة في المال، قد يصير معي مواقف بدي أكون دائما على أهبة الاستعداد، زدت رصيدك من الأموال. طيب ورصيدك من الحسنات ما فكرت بهذا؟ كثير من الأحيان بنلاقي ناس بتأجل، سوف أعمل، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف وسوف وسوف، ويبقى على هذا التأجيل، وكلما أجل زاد قسوة وبعدا، وقد بعد حين نفسه لا تحدثه بالتوبة، حتى هاي سوف يبطل يقولها. ليه؟ غرته الحياة الدنيا، فيكون فقيرا في الآخرة. ما بدنا نكون فقراء في الآخرة، بدنا نكون أغنياء في الآخرة. وانظروا وخذوا العبر ممن عبر، كم من شخص من الأكابر الذين جاءوا وهم من أهل الدرجات العلى وكانوا فقراء، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من عباده بالصلاح. مش صحيح اللي بيقولوا بعض الناس إنه الإنسان إذا كان معاه مصاري كثير يعني الله يحبه، مش بالضرورة، ومش معناته إذا معاه مصاري الله لا يحبه، لا، ملهاش علاقة. بس منلاحظ إنه في ناس كثير بتربط هذا الموضوع جهلا، فإذا رأوا إنسانا كثير الأموال شو بيقولوا؟ بيقولوا نياله الله يحبه، ليه؟ رزقه مالا كثيرا، فتح عليه. في ناس فتح الله عليهم بالمال، وفي ناس فتح الله عليهم بفتوح العارفين، في ناس رزقهم الله مالا، في ناس رزقهم الله علما وفهما وحكمة. بس انت كيف بتنظر لتقييم الأمور؟ في ناس عنده المال مقدم عن ذلك، وهذا جهل، لأننا لا نقدم المال على العلم. مثل ما قال سيدنا علي، المال أنت تحرسه، وأما العلم فهو يحرسك. المال أنت تحرسه، أما العلم فهو يحرسك.
في ناس من الأكابر الذين مروا وما كانت لهم أموال كثيرة. الله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل كل هؤلاء على الغنى، لكن هذا دليل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء، وأن المال ليس هو كل شيء، وأن الإنسان إذا لم يرزق مالا لم يعني ذلك على أن الله ما أحبه. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ بلى والله. ياما في ناس من الأكابر وفقراء فقراء فقراء فقراء جدا، أناس يعصون الله ويكفرون به ويزدادون طغيانا وكفرا، وقد أمدهم الله بأموال طائلة مئات الملايين مثلا. لكن أحيانا وفي كثير من الأحيان، نعم، يعطى مالا كثيرا فيكون سببا في هلاكه يوم القيامة. ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل. طيب، وهذا كله شو؟ هذا كله مؤقت. العبرة يوم القيامة بمن فاز، بمن ظفر، بمن نجا. فقالت له الملائكة، كان من الذين قالت لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هون بيبين مين الفائز ومين الخسران. أما ما تقول لي نياله معاه مصاري، ليش نياله؟ هنيئا له، لأنه على تقوى الله. نعم، والله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. قد يحصل إنه الإنسان يجمع بين الأمرين، يكون على الإيمان والتقوى والورع ويعطى مالا كثيرا. نعم، قد، لكن قد تعطى وقد لا تعطى. المهم إنك تكون محافظ على دينك. سلامة الدين هي الأصل، رأس مالنا هو ديننا. قد واحد بتصير مثلا بلايا مع الإنسان، في ناس خسرت مالها وفي ناس خسرت دينها، مين اللي مصيبته أكبر؟ أكيد اللي خسر دينه. المال بتعوض. لذلك قالوا: إذا استبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها ليس بضائر. إذا لم يكن البلاء الذي أصابك في الدين، فما فاتك من الدنيا لا يضرك، فما فاته منها ليس بضائر. الذي يفوتك من هذه الدنيا مش إشي بينزعل عليك فيه. يعني واحد نصب عليك أخذ كل مصاريك، ودينك بخير، حتى دنيويا صحتك بخير، بيقولوا تيجي بالمال ولا تيجي بالعيال ولا بالصحة، قدر الله وما شاء فعل، يعوض. نعم يعوض، لكن إذا خسرت دينك شو راح تسوي؟ إيش راح تسوي؟ فدائما تذكر أن البلاء ينزل على عباد الله سبحانه وتعالى. إذا كان سيدنا أيوب ابتلي بلاء شديدا، مات كل أولاده وأمواله كلها ذهبت، ومرض مرضا ليس منفرا، لأن الله عصم الأنبياء الأمراض المنفرة، ثم عافاه الله عز وجل ورزقه مالا وأولاده لأنه صبر. صبر أيوب، صبر صبرا عظيما، وكل الأنبياء على الصبر، وكلهم على التوكل على الله، وكلهم على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإحنا قدوتنا الأنبياء، فنقتدي بهم في هذا الأمر، ونعلم أنفسنا الصبر والتوكل على الله والرضا بما قسم الله والقناعة. والقناعة هيك بتكون غني بكل الأحوال، معك مصاري ولا ما معك مصاري، لأنه الغنى الحقيقي هو غنى النفس. في ناس معها وما بتشبع، وفي ناس شبعانة حتى لو ما معها.
فإذا هو شيء في النفس، ليس الأمر مربوط بكثرة المال ولا بقلة المال. فأسأل الله أن يجعلنا من أهل القناعة والرضا، ومن الذين يتوكلون عليه توكلا كاملا، لأن هذا رزق من الله رب العالمين. إذا جعلك على التوكل وشرح صدرك لذلك ورزقك القناعة والرضا، فقد أكرمك برزق ونعمة عظيمة جدا لا تقدر بثمن. لكن إن لم تكن على هذا الحال، هنا بينخاف عليك. فمهم أن نعمل ليل نهار على تقوية توكلنا على الله، وتقوية اليقين، وتقوية الإيمان. هاي أمور في غاية الأهمية أنه نشتغل على حالنا فيها. كثير مهم نشتغل على تقوية إيماننا، تقوية يقيننا، الرضا، القناعة، التوكل على الله. هاي أمور في غاية الأهمية. وكلما زاد توكلك على الله، كلما سهل عليك أن ترفض الحرام. في ناس بيستصعب لأنه قلبه معلق، أما إذا كان عنده توكل ولا بتفرق عنده، يرفض، نعم يرفض، يرفض الحرام ولو كان يعني لو كان عرضت عليه أموال كثيرة جدا. ما بالحرام ما بتيها، لا أريدها، أنا أعبد الله كما أمرني ويرزقني كما وعدني، أفوض أمري إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري إليك يا الله، فوضت أمري إليك، تقولها وأنت على يقين وثقة بالله من غير أدنى تردد. في ناس حتى بالدعاء بتلاقيه بقول لك نجرب تجربة. شو اللي تجربة؟ ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، وانظر إلى أسرار ذلك بعدها. فمفهوم التوكل من الأمور العظيمة جدا، يعني اللي حقيقة لو عرفنا معناها العظيم وعملنا به لعرفنا معنى ذلك. مش إشي هين أبدا إنه الإنسان يكون على هذا التوكل. هذا رزق عظيم وشيء في غاية الأهمية. واللي ما عنده توكل على الله بالعادة ما عنده سعادة، ولو أظهر للناس أنه سعيد. كل ما بزيد توكلك على الله، كل ما حتشعر بسعادة وراحة نفسية عجيبة عجيبة. في ناس تدفع مصاري عشان راحة نفسيتها. إذا بدك السعادة الحقيقية، السعادة بتقوى الله، بالتوكل على الله، بالرضا عن الله، بالقناعة، بهذه الأمور التي يراها الناس بسيطة لكن لها تأثير كبير على الإنسان، لو طبقها لعرف معنى ذلك. وكل واحد فينا قادر، كل واحد فينا قادر أنه يكون على التوكل. لكن اعرف شو يعني التوكل، وبعد ذلك راقب نفسك، لأن التوكل هو الاعتماد. التوكل على الله معناه الاعتماد على الله في كل شيء، تفويض الأمر إلى الله. وأكيد قلنا هذا مع الأخذ بالأسباب، ما في تعارض، لكن اعتمد على ربك، على خالقك الذي أبرزك من العدم إلى الوجود، فالذي خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، هو الذي يرزقك ويكفيك ويعطيك ويكرمك. في ناس مرات بتتذلل لناس ولا يصرف وقته لأجل الدعاء، لا يتذلل لله سبحانه وتعالى. ليش عم تتذلل لهالمخلوقين وتركت الصلاة؟ طب انت ما عم تحط جبهتك على الأرض، ما عم تسجد لله سبحانه وتعالى، فتكون على خوف من الناس.
وترجو ما لا يرجى من الناس، وتذل نفسك لأجل الناس حتى يعطفوا عليك، حتى ما يمنعوا عنك كذا وكذا. وليش الناس زي ما بقولوا بتمسح جوخ يعني؟ لأنه لا يريد أن تنقطع عنه هذه الهبات وهذه الأرزاق، فيريد رضا الناس بذلك من شدة تعلق نفسه بالمال. أما اللي عنده توكل على الله يزعل اللي يزعل، يرضى اللي يرضى. أكيد ما يعني مش يعني إنه شيء حسن إنه أقعد أزعل الناس أنا، لكن على حساب ديني وعلى حساب أمور معينة برفض. وإذا زعل مني هذا شأنه يزعل، لأنه المتوكل على الله هو جعل همه هما واحدا أن ينجو في الآخرة، فلا يريد إلا رضا المولى سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتوكلين عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. في حلقة النهاردة من حكاية مكان هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطيب.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا، والدة الخديوي إسماعيل، قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع السلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع وافتتح الجامع رسميا سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي، بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا. الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر. وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك يجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة

وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان، لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا، وبيخرجوا دايماً منبهرين بعظمة المكان وروحانياته. هو مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية وروحية بتشهد على عبقرية المصريين عبر الزمان.

وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة من جامع الرفاعي، جامع بيجمع بين الملوك والأولياء، بين التاريخ والإيمان، بين الفخامة السكينة. كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل نقشة فيها شهادة على جمال مصر اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل العيون.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله سيدنا محمد سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعينا الكرام وأطيب التحيات الصباحية لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.

يسعدنا مستمعينا الكرام أن نلتقي مجددا وعلى دروب الخير إن شاء الله من إذاعة الخير والبركة، إذاعة الجارية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. نسأل الله تعالى يبارك فيها وأن يبارك فيكم وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وصحتنا وأولادنا وأموالنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. نحييكم مستمعينا الكرام ومع مشوار صباحي جديد معكم مع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. نعم أحبابنا الكرام، يوم جديد، صباح يوم جديد، ومطلع هذا الأسبوع اليوم الاثنين التاسع من شهر الربيع للآخر للعام الهجري 1448، 21 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، نشكره ونحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يجعلنا من عباده الشاكرين الشكورين، آمين.

ما كنتوا سواء متوجهين للعمل أو أنتوا عم تسوقوا ضمن عملكم أو راجعين من توصيل الأولاد للمدارس أو رايحين شوبينج لربما أو اللي هو معطل كمان أخذ العائلة ورايح مشوار أو لوحدك عزيزي المستمع رايح شي مشوار، فتحياتنا للجميع وإن شاء الله تعالى بتكون إذاعتنا رفيق خفيف وجميل وممتع ومسلي ومفيد في هذا الصباح ومع هذا اليوم الجديد يوم الاثنين. حاول عزيزي المستمع أن تملأ وقتك بالنافع والمفيد وبطاعة الله عز وجل، ولنبتعد كل البعد عما حرم الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وجنبنا وإياكم الوقوع في الحرام، واجعلنا من عباده الصالحين. ونسأله تعالى في هذا اليوم وفي صباح هذا اليوم أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، وأن يعجل بالفرج وأن يشفي مرضانا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

منحييكم مجددا مستمعينا الكرام ومع الأناشيد الجميلة وحشتينا يا مدينة. نعم نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأله عز وجل أن يرزقنا مجاورته مع حسن الحال، اللهم آمين.

0: بالنسبة أحبابنا الكرام لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا، السعر الرسمي المتداول فيه هو 71.2.
1: لا ترك أنا بلادي والعشق له زادي علي.
0: بالنسبة لأخبار السير ما في شيء بارز حاليا على صعيد حركة السير. نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام. وبالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يصير الطقس غائم، هناك احتمال متوسط لهطول أمطار خفيفة متفرقة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء. درجات الحرارة بمدينة سيدني متوقع توصل ل 30 درجة مئوية، ومتوقع توصل ل 28 درجة بالأحرى، ولكن الدرجة الحالية المسجلة حاليا 30 درجة بمدينة سيدني، الشعور فيها حوالي 26، فيعني ما بين 28 و 30 الله أعلم. يبدو أنه الجو أشوب من التوقعات، ما شاء الله الشمس حامية من الصبح مثل ما شايفين. وبالنسبة لحالة طقس يوم غد بمدينة سيدني، متوقع يكون غائم بشكل عام، احتمال لهطول أمطار متفرقة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء، والحرارة اليوم غد تتراوح ما بين 14 و 19. منشوف أنه فيه تغير مفاجئ، يعني حوالي 10 درجات أقل من اليوم اللي قبله، يعني عن اليوم. ما بكرة في انخفاض حوالي 10 درجات. منتابع أحبابنا الكرام، ومع اتصالاتكم ومشاركاتكم على الهواء مباشرة وعلى الرقم 9707 ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حاج أحمد، كيف أحوالك يا حبيبي؟
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، تفضل.
2: سيدي، عندي سيارة كورولا موديل 2012 قديمة، بسموها سبورت.
0: عفوا، هي تويوتا كورولا أي موديل؟ عفوا،
2: تويوتا كورولا هاتش باك 2011. أوتوماتيك. فيها شعر ونص رجو، لون أزرق. فيها الجنوطة الدوليب ركبت ليها تقريبا، يعني أخوات جديد فيك تقول، فسيارة نظيفة كتير نظيفة. اللي بدي أعرف عنها معلومات تصل فيني إسا أكثر، إذا بدي أسأل حدا بدي أسأل شيء. حاطة أنا بثمانية وبتضبط السعر
0: 8000 دولار. طيب ماشي. نعم. وقلت لي شو هي؟ نعم. كورولا. شو قلت؟ ذكرت كمان الموديل، قلت لي
2: كورولا الهاتشباك.
0: هاتشباك
2: أستيم بأس أس، ما بعرف شو بس أس.
0: شو فيها زوايد؟ هي فيها
2: تجي أوتوماتيك، تجي فيها هي سيريز 2.
0: أوكي.
2: اللي بيجي فيها كل شيء، الستيرينج عليه فأسات مشان الراديو، في الجهاز الكهرباء، بيجي الكروز كنترول، سيارة كاملة يعني.
0: نعم.
2: ما بفهم كيف بتطلع، بس بعتقد هي تقريبا الصوت فيه مديول كورولا يعني.
0: نعم. وعندك شيء تاني كمان قبل ما ناخد رقم التليفون ولا بس السيارة اليوم؟
2: عندي سيارة مرسيدس 6 كراسي الـ R350، كمان ماشي 100 و160 ألف، وسيارة كتير حلوة، 6 كراسي نظيفة كتير. كمان بدي بيعها، فيها قريب 11 سعر أو 10 دكتور راديو. كمان حصة للبيع يعني، هذه كمان لأنه أنا بحالة سفر يعني، بدي بيع قبل ما سافر.
0: شو سعر؟ حدا
2: بيهمه الأمر نظبط سعر.
0: طيب ما في مشكلة.
2: يعني كمان حصة 8 كمان بيظبط سعره، كمان بيظبط سعره، موديل 2070.
0: طيب لك
2: سيارة للعائلة توب يعني، للعائلة بيرفكت، للعائلة اللي عنده عائلة. شفت كراسي بيجوا، حتى كراسي هاي بيجوا منفردين يعني، بنن مع بعضهم.
0: أيوه. نعم نعم.
2: كراسيه بيجي يعني بيقعدوا مع حدا ما حدا بي اللي عنده اولاد ما حدا
0: كل واحد لوحده
2: ولا يعني. قاعد على كرسي لحاله ما حدا بيقول له لا تزعق فيني ولا لا
0: بدون فيني ولا مشاكل
2: بدون مشاكل ايوه توفر مشاكل
0: على راسي يا محمود لكن بناخذ رقم التليفون اذا حدا بده يتواصل معك
2: نعم اذا يعني حدا بده يوفر مشاكل هالسياره لتوفير المشاكل
0: نعم رقم التليفون لكن
2: رقم التليفون 0416 5666 96
0: اوكي
2: 0416 96 96
0: نعم
2: حيث صحيح عندي كمان المازدا 2018 بي تي 50 اليوت
0: معك
2: نعم
0: اوكي
2: مازدا 2018 بي تي 50 كمان في 11 شهر رجع ومغير له انا موتير وبعد الجارانتي فيه مغير له موتير اللي فيه ماشي 50000 جديد يعني يعتبر كانه جديد
0: ايوه
2: ماشي 50000 بعد الجارانتي بعد الموتير تبع الجارانتي نعم ديزل يوت كثير كثير كثير كثير نظيف كثير حلو وما له مضروب ما في على السيارات عندي ولا واحدة فيها ضربات ما له مضروب ومصلح يعني بس الموتير غيرت اللي كان في مشكلة بالموتير شنت كله غيرته
0: نعم وهذا مانيول ما هيك
2: مانيول نعم
0: مانيول وتحب تذكر سعر
2: هلا حطه انا ب 15 ونص كمان يلي بيدفع سعر كمان قلت لك انا بدي احول بدي احول
0: بس لانه بدك تسافر طيب ما في نعم. مشكله ان شاء نعم. الله تعالى
2: يعني ما ان شاء الله اللي بدي عند بده شيء منه بنقدر نتفاوض نحن وياه
0: ان شاء الله حارجع لك نعيد الرقم 0416 5666 96
2: نعم هذا هو
0: تكرم عينك على راسي
2: الله يكرمك يا حبيبي
0: فيك الله يحفظك
2: اكرمكم الله
0: امين وياكم مع السلامه حبيبنا السلام عليكم مع السلامة تحياتنا للأخ محمود بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كمان منتابع ومعنا اتصال على الهواء على 9707-2747 ألو ألو
3: صباحك حي أحمد
0: صباح الخير يا أهلا وسهلا طمنا عنك الحمد لله بخير
3: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله
3: شو بدي أقول لك شو بكتير
0: وعبارة سبحان الله
3: حلوين كأنه نحن والربيع بعدنا
0: صيف
3: ولك الصيفية اجيت الحمد لله يلا منيح مبسوطين بهالطقسات حلوين
0: الحمد لله
3: حاج احمد اول شيء احلى اذاعة اسلامية كلها رقة وحنية واحلى شعبية وبدي اقدم لها احلى هدية
0: بارك الله فيك يا اخ عماد على راسي بارك الله فيك حبيبي
3: تفضل احلى اذاعة حبيبي انت بتعرف هالاذاعتنا الطيبة عائلة مثلنا
0: نعم
3: وخصوصا تحياتي للأخ محمود دائما سمطان نشوفه عنا بشاسترين
0: أيوة
3: سلم عليه كمان تحياتنا لإله كمان
0: نعم
3: وفي كمان الأخت أم ماهر كمان ببعث لها تحية لإله ولعائلته وللمحبين
0: طيب للجميع للجميع نعم تفضل يا أخي عماد شو عندك اليوم
3: حاجة أحمد هيدوليك راحوا كلهم بس هلا بس عندي ألام موشن ألام برينيو بالبوكس اثنين هني بيجوا مع بعضهم بوكس واحد
0: أيوة.
3: ومسكر بوكس هو على البطارية هيدا هذا بس على خيال بيمشي بداء الألام وهذا بنحط وين ما كان عشبابيك يعني قدام من ورا وين ما كان كتير منيح برينيو سعره الأصلي هو 450 أنا حاطه 300
0: نعم
3: وقرب سعر وعندي ساعة سمارت واتش اسمها جارمين
0: ايوه
3: في تسبح عليها 100 متر
0: نعم
3: تسبح فيها وفيها بقلبها اشكال والوان يعني اللي بدك اياه جوا كل شيء بقلبها
0: نعم
3: في سكنه بس كبيره هي الاصل حقها 900 انا ابيعها 450 واعرف سعرها
0: نعم
3: ولحدا بده ورنتي عليا انا بعطيه يعني مني انا ورنتي يعني
0: كثير منيحه وفي كمان
3: شيء ثاني الله يبارك فيكم لا ممنونكم كثير
0: تكرم عينك ورقم التليفون
3: 0456 سوري 0434
0: ايوه
3: 227
0: ايوه
3: 133
0: اوكي اذا 0434 227 133
3: الله يبارك فيكم يا حاج احمد واحلى اذاعه
0: بارك الله فيك يا حماد الله يجزيك الخير شكرا
3: تحياتنا للاخوه كثير
0: ان شاء الله بيوصل. تحيات توصل،
3: الله
0: تحياتك
3: يبارك
0: للجميع.
3: فيكم،
0: شكرا على اتصالك يا اخ عماد،
3: الله
0: بارك
3: يبارك
0: الله فيك.
3: فيكم
0: شكرا،
3: حمد. يلا
0: ان شاء الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. كمان احبابنا الكرام، نتابع معكم، عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 97072747907970727 2747.

كمان مستمعينا الكرام، وردنا رسالة من خلال الواتساب. مطلوب معلمة أو معلم متخصص بالباثولوجي يكون يتكلم اللغة الإنجليزية والعربية للتعليم مرة واحدة بالأسبوع. فاللي عنده خبرة بمجال علم المختبرات الباثولوجي يتصل على رقم الواتساب مساء بس كل يوم ما بين الساعة 6 و 8 مساء فقط واتساب، لأنه الرقم مثل ما ذكر ما بيشتغل إلا واتساب، وهو 0417-999-002. برجع بكرر مثل ما وردت الرسالة، مطلوب معلمة أو معلم متخصص بالباثولوجي يكون يتكلم اللغتين العربية والإنجليزية للتعليم مرة واحدة بالأسبوع. اللي عنده خبرة بهالمجال يتصل على رقم الواتساب مساء مثل ما ذكرنا فقط، تحديدا مثل ما ذكر بالرسالة ما بين 6 و 8 مساء واتساب فقط، لأنه هذا الرقم لا يعمل إلا واتساب، والرقم 0417-999-002. كمان كان معروض سابقا في بزنس كأنه بيع تياب، يعني لأنه مذكور أنه في 250 فستان معروض $60,000 بيلرنيا، والرقم 046-912038 046-912038 0466-912038.

كمان مستمعينا الكرام، ورد رسالة من خلال الواتساب في بعض الدجاج معروضة للبيع، مكتوب فيه 3 دجاجات معروضين للبيع اللي بعتوا قبل هلا هن بمنطقة بانكستاون، بيبيضوا كل يوم مثل ما ورد برسالة، بعتين بعض الصور اللي بهم وتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0477 771 394. برجع بعيد الرقم 0477 771 394 0477 771 394.

أحبابنا الكرام، نوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، كما في بداية فترتنا نرجع كمان نذكر أنفسنا وإياكم بتقوى الله العلي العظيم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والتحلي والتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، الوسيلة للوصول لذلك، حتى أنه يتعلم الإنسان علم الدين ويتعلم أخلاق النبي، يحضر مجالس العلم من أهل العلم الثقات، يتعلم ويتفقه في الدين ويتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه، كيف كان يعامل الناس، كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام ونكون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدرب السليم والدرب القويم الذي يوصلنا إلى الجنان بإذن الله تعالى.

0: أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نعم، صلوا وسلموا على رسول الله. أكثروا من الصلاة عليه، أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من فعل الخير، وأكثروا من الدعاء، ولا سيما بتفريج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا من كانوا وحيث كانوا. اللهم يا ربنا عجل بالفرج ويسر لنا سبل الخير يا أرحم الراحمين، واحفظنا واحفظ إخواننا من كانوا وحيث كانوا. يا ربنا نسألك الشفاء لمرضانا يا أرحم الراحمين. على أمل الملتقى مستمعينا، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، والانتقال لعرض لأبرز الأخبار. إلى اللقاء.
1: 2MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الذي نوافيكم به الآن عبر أثير إذاعتنا.

يتصدر الملف المرتبط بما يعرف بالذكاء الاصطناعي الأجندة السياسية للحكومة الفيدرالية، بعد تأكيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن أستراليا ستواصل العمل على وضع معايير جديدة لتنظيم استخدامات الـ AI وتعزيز سلامة الإنترنت. خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، ناقش ألبانيزي الموضوع مع مسؤولي شركات تكنولوجيا كبرى، مشددا على ضرورة حماية الأطفال من المخاطر الرقمية ومنح المستخدمين مزيدا من السيطرة على البيانات والخوارزميات. كما تبحث الحكومة مقترحات تلزم هذه الشركات بالإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والاختراقات الأمنية المحتملة في إطار مساع لجذب الاستثمارات التقنية مع الحفاظ على متطلبات الأمن والشفافية. هذا ومن المنتظر أن تثير هذه الخطط نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. تشهد أجزاء من أستراليا ارتفاعا في مستويات الخطر المرتبط بحرائق الأحراش، خصوصا في كوينزلاند وتازمانيا، حيث ساهمت الأجواء الجافة والرياح النشطة في زيادة احتمالات اشتعال النيران وانتشارها. وأعلنت أجهزة الطوارئ حالة تأهب في بعض المناطق، فيما تواصل فرق الإطفاء الاستجابة للبلاغات ومراقبة الظروف الجوية المتغيرة. كما ودعت السلطات السكان إلى وضع خطط طوارئ والاستعداد لاحتمال صدور أوامر بالإخلاء إذا تدهورت الأوضاع. إضافة إلى ذلك، تتخوف الجهات المختصة من نشوب الحرائق خلال الأشهر المقبلة. تتصاعد التوترات الإقليمية بعد إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الرياض، فيما أكدت السلطات السعودية اعتراض الأهداف وسط تحذيرات من اتساع دائرة المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها خلال الفترة الحالية، مع متابعة دولية حثيثة للتطورات الميدانية الجارية. أعلنت إيران شروطا لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة تشمل رفع العقوبات ووقف العمليات العسكرية بالتزامن مع استمرار الوساطات الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء الأزمة الإقليمية ومنع تفاقم التوترات القائمة بين الأطراف المعنية خلال المرحلة الراهنة، وعلى نحو يتيح استئناف الاتصالات السياسية. تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع قادة الدول لمناقشة النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى مخاطر ما يعرف بالذكاء الاصطناعي وتحديات التمويل التي تواجه المنظمة الدولية خلال المرحلة الراهنة هذه الأيام على نحو متزايد. أخيرا، تشهد موسكو تداعيات هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة، أدى بحسب السلطات الروسية إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين مع أضرار في منشآت نفطية، بينما أعلنت موسكو إسقاط أعداد كبيرة من المسيرات المهاجمة خلال الساعات الماضية بشكل متواصل وضمن إجراءات أمنية مشددة. أعزائي المتابعين، قدمنا لكم هذه النشرة الموجزة عبر أثير 2MFM. نشكركم على هذه المتابعة.